0: إن ثمود كفروا ربهم، ثم يقول ألا بعدا لثمود، نعم بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الكافرين، بعدا للقوم المستكبرين الذين تأتيهم الآيات البينات فيستكبروا عنها ويتكبروا ويبغوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بعباده المؤمنين الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء آخر أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آية الذكر الحكيم.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجت

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبق الأنبياء عليهم السلام.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

0: النفوس المؤمنة المتدبرة سير أنبياء الله عليهم السلام، كما قصه عنهم في كتابه الكريم من أنباء أخبارا باهرة وصفحات مشرقة وتجليات أنفاس هداية متجددة مترددة وأنوارا ساطعة في مسيرة الإنسانية. في سيرهم العطرة تستنشق القلوب مسك صدقهم وعبير صبرهم وشذا يقينهم، فيترسخ في النفوس معنى اصطفاء الله لأولئك البررة الأخيار. إنهم صفوة الله في أرضه وخيرته من خلقه وحملة رسالته، لكل نبي منهم نبأ يقين، وكل سيرة من سيرهم مناهل عبر، وفي كل خبر من أخبارهم ما يحيي الفطرة ويوقظ الضمير ويرشد العقل ويهذب النفس. وفي ذلك القصص الحق ما يعلم الأجيال أن طريق الحق مهما طال فإن عاقبته خير ورحمة ونصر مبين، فالختام فلاح للمؤمنين. وسير الأنبياء عليهم السلام ليست وقائع تاريخية مجردة تستعاد، ولا هي حكايات تروى تسلية وعظة عابرة، إنما تتجلى نفحات هداية متجددة تسطع أنوارا ربانية تتسلل إلى نفوس المتدبرين، فتهدي إن أظلمت المسالك، وترشد إن تاهت البوصلة، وتوجه إن اضطربت القيم. أنباء المرسلين هي السجل الأطهر لتجربة الإنسان مع وحي الله، هي مرآة صافية تنعكس فيها معاني العبودية الخالصة، ومشاهد الصبر الجميل، ومواقف اليقين الراسخ. في رحاب الأنبياء عليهم السلام تتعطر الأرواح بسكينة الرضا حين تضيق السبيل، وتستنشق جمال التفاؤل حين تغلق الأبواب. وفيها نجد أن كل ابتلاء شاهد على أن طريق الحق تحفه المكاره، لكنه موصول بعناية رب كريم ونصره قريب. أنبياء الله الكرام أمثلة خالدة للإنسان حين يتصل بالله فلا يهتز لعواصف الحياة. وفي سيرهم الكريمة نوقن أن الإيمان ليس ادعاءات تقال، إنما هي مواقف تعاش، وعهود توفى، وسلوك يجسد وحي الله في تفاصيل الحياة. كرام فاح نشرهم، وروح الروح عطرهم، وفوز النفس حبهم، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب الذين بلغوا رسالات ربهم، فأشرقت الدنيا بنور سيرهم. روائع القطوف،
1: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.

سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

0: تغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع درس جديد من دروس هذه الشعيرة العظيمة، وهي إعادة بناء النفس من الداخل. فنحن نعيش اليوم في عالم مليء بالضغوط، هنالك الكثير من ضغوطات الحياة النفسية والعقلية والجسدية، وبجانب ذلك نجد القلق يتزايد، قلق فيما يتعلق بكسب المعيشة، وقلق فيما يتعلق بالصحة، وقلق فيما يتعلق بشأن الأبناء، وكذلك التوتر، وغيرها كثير من هذه الآفات. وفي المقابل نجد بأن الحج يقدم لنا علاجا عجيبا، فهو يعيد بناء هذه النفس من الداخل. الحج فيه تفريغ لهذه الضغوط النفسية، فعندما يذهب هذا الحاج إلى تلك العراس الطاهرة ويمر بالمناسك من طواف وما يعقبه من صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك ما يكون من دعاء وتبتل وبكاء وضراعة، وبعد ذلك ما يكون من اعتراف بالأخطاء، وما يكون من بث الهموم والسؤالات بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا في حد ذاته علاج نفسي كبير. نعم، بذلك يقع لهذه النفس الاطمئنان، والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتطمئن هذه القلوب الحائرة، وتهدأ هذه النفوس المتوترة، وتسكن هذه العقول المضطربة. لماذا؟ لأنها هي في مكان تقضى فيه الحاجات وتستجاب فيه الدعوات. أيضا في هذه العبادة نجد ترتيبا للأولويات التي ينبغي أن ينصرف إليها الإنسان. عندما يكون هذا الحاج في خضم أداء تلك الشعائر المختلفة، وهو ينتقل من شعيرة إلى أخرى ومن بقعة طاهرة إلى أخرى، يدرك تمام الإدراك أن المال ليس كل شيء، وإنما هو وسيلة وليس غاية. فعلى الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه في آخرته، وأن لا يكون عبدا لهذا المال. وكذلك أيضا يدرك هذا الإنسان تماما أن الدنيا زائلة، وأنه عما قريب سيرحل منها وسينتقل إلى الدار الآخرة، وإنما جاء إلى هذه الدنيا لأجل أن يقوم بأداء رسالة وعمل كلف به، ثم بعد ذلك المصير والملتقى بين يدي الله تبارك وتعالى، يجزيه ما قدمه في هذه الحياة من خير ومن شر. وبذلك يصل هذا الإنسان إلى أن الآخرة هي الأصل، وهي دار القرار، وهي التي ينبغي أن تنصرف إليها الهمة، وأن تجتهد للوصول إليها النفوس، وأن تشتد إليها العزائم. وكذلك أيضا في هذه العبادة يعالج الإنسان ما قد يكون في هذه النفس من قلق ومن توتر ومن اضطراب ومن حيرة. فالحاج يقول لبيك اللهم لبيك، أي أنه معك يا الله، وأنت أيضا معي يا الله. ولذلك كيف يصاب هذا الإنسان بالقلق وهو مع الله والله سبحانه وتعالى معه؟ ولذلك كم من إنسان ذهب إلى أداء هذه العبادة وكان يعاني من اكتئاب ومن قلق ومن اضطراب ومن توتر، وعندما بكى حول الكعبة وذرف دموعه شعر بأنه شخص آخر وبأنه خرج إلى الحياة من جديد. فلذلك الحج يعلمنا أن الله قريب، وأن الدعاء مستجاب، وأن الفرج ممكن، وأن على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذه المعاني بقلب نقي وبإخلاص وبيقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبأن الله عز وجل لم يشرع هذه العبادة لأجل أن يشق على الناس، وإنما لأجل أن يظفروا بما يكون في هذه العبادة من معان ومن قيم، وبأن الحج هو بداية لحياة جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا من واسع فضله وإحسانه وهباته، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم هذه المعاني النفيسة الكريمة في هذه العبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
8: أستاذنا،
7: نعم،
8: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
7: اليوم نسأل الله أن يقدرنا أن نعيش مع هذه الآية الكريمة والتي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي موجهة للمسلمين ولكل من يدخل في هذا الدين.
9: أستاذنا،
7: نعم،
9: ما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ تدبر ما فيها من معان ومفردات؟
7: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أمران بدأت بهما الآية، وهذان الأمران يتكرران ويقترنان. ففي القرآن العظيم اقترن وجوب إيتاء الزكاة والأمر بها بوجوب الصلاة وإقامتها في أكثر من 150 موضعا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج أحكام التجويد في هذه الآية؟
2: نظرا إلى قصر هذه الآية ففيها أحكام تجويدية يسيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير
0: لأنفسكم. إخفاء جاء هنا يا أستاذنا،
2: إخفاء النون قبل الفاء إذ هي من حروف الإخفاء،
1: ويتلوه إظهار في قوله تعالى من خير،
2: وقبل ذلك إدغام الميم من أنفسكم في من، وما تقدموا لأنفسكم من خير، إدغام مثلين. نعم، من خير فيه إظهار حيث أظهر النون قبل الخاء وهي من أحرف الإظهار. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله،
0: أيضا جاء إخفاء هنا يا أستاذنا.
2: جميل، أخفي حرف النون قبل الدال إذ الدال من أحرف الإخفاء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، رققت الراء لأن قبلها ياء وهي ساكنة.
1: صدق الله العظيم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: جميل، في الآية السابقة طلب العفو من المسلمين وطلب الصفح عن أولئك المتجاوزين في حقهم حتى يأذن الله في ذلك بأمر من الأمور، وأمرهم بالثبات على العفو والصفح إذ هو من مبادئ أخلاق الإسلام وهو أحسن ما يتحلى به المسلم. بعد ذلك أمروا بالثبات على مبادئ الإيمان وأركان الإيمان وخصوصا الصلاة والزكاة، فالصلاة عبادة بدنية تجمع كل العبادات البدنية، والزكاة عبادة مالية خالصة، فهما مبدأان من مبادئ هذا الدين. فأمر المسلمون بالثبات على مقتضى الإيمان الذي آتاهم الله إياه وحسدهم عليه أهل الكتاب وغيرهم من أعداء الإسلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب جملة من جمل هذه الآية؟
2: بل نعرب أغلبها إن لم نعربها كلها إذ هي واضحة كل الوضوح. وأقيم الصلاة، الواو
0: عاطفة ما بعدها لما قبلها يا أستاذنا.
2: عطفت الجملة وأقيم على جملة واصفحوا، فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة. إذن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي هي واصفحوا بعد الواو، اصفحوا. أقيموا فعل وفاعل، فهذا الفعل
0: فعل أمر يا أستاذنا،
2: مبني
0: على حذف النون،
2: والواو
1: فاعله
2: مبني على السكون في موضع رفع إذ هو الفاعل.
1: فهل يكون المفعول الصلاة يا أستاذنا؟
2: طبعا، هي المقامة، ومثل هذه الجملة وآتوا الزكاة، إلا أن آتوا أي أعطوا، آتى يؤتي بمعنى أعطى يعطي، همزتان سهلت الثانية ألفا وآتوا الزكاة، أصلها أأتوا الزكاة أي أعطوها طيبة بها أنفسكم. وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير،
0: الواو يا أستاذنا استئنافية.
2: جميل، ما
0: اسم شرط جازم،
2: تقدموا
1: فعل الشرط،
2: وما نوعه؟ فعل مضارع
0: مجزوم،
2: وعلامة جزمه
1: حذف النون،
2: والواو فاعله. وما تقدموا لأنفسكم،
0: لأنفسكم جار ومجرور،
2: أنفس مضاف
1: والكاف مضاف إليه.
2: جميل، متعلق عن الجار والمجرور، متعلق بتقدموا. وما تقدموا لأنفسكم من خير
0: جار ومجرور،
2: وهو بيان لما في قوله تعالى وما تقدموا. فالإنسان يقدم شرا ويقدم خيرا، ولكن الآية نصت على الخير فبينت ما بقوله من خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه
1: جواب الشرط،
2: وهو فعل مضارع
0: مجزوم يا أستاذنا،
2: وعلامة جزمه
1: حذف النون،
2: والواو فاعله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، الهاء
0: يا أستاذنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
2: وهو المفعول الأول. تجدوه
1: عند الله،
2: عند
0: ظرف مكان،
2: وعند مضاف،
1: ولفظ الجلالة مضاف إليه،
2: وعند هذا الظرف هو المفعول الثاني.
0: المفعول الثاني؟
2: نعم، وكأنك استغربت أن يكون الظرف مفعولا ثانيا.
0: نعم، لأن هذا يثير الاستغراب.
2: جميل. تجد فعل مضارع ومصدره الوجد، وجدان الشيء ووجده. تجدوه يتعدى هذا الفعل إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولذلك وقعت عند الله مفعولا ثانيا لأن أصله خبر للمبتدأ، فدخلت تجد على المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فأصل الهاء مبتدأ وعند الله خبره، ولذلك قلنا عنه إنه مفعول ثاني، لأن وجد وأخواتها كل منها يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير،
1: إن حرف توكيد ونصب ولفظ الجلالة اسمه،
2: إن الله بما تعملون بصير، أين خبر إن؟
0: بصير يا أستاذنا.
2: بما جار ومجرور، أي بالذي متعلق ببصير، وتعملون صلته، الجملة ليس لها موضع من الإعراب، صلة ما، أي إن الله بصير
1: بما تعملون.
2: جميل جدا، وقد انتهى إعراب هذه الآية.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: أود أن أسألك سؤالا حول نوع الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة.
2: هذا الأمر للوجوب، لا تصرفه ولم تصرفه قرينة عن الوجوب. أوجب الله الصلاة على كل مؤمن بهذا الدين وبهذا الرسول العظيم إيجابا لا مرية فيه وليس فيه هوادة، فعلى كل مسلم أن يبلور إسلامه وإيمانه بالعبادات، وأولها الصلاة، ولا إيمان لمن لا صلاة له.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: دائما يتكرر في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فما المغزى من ذلك؟
2: أشرنا إلى ذلك في أول الآية، وقلنا إن الأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة للوجوب، ويقترن الأمر بهما دائما أو وصف المؤمن بهما، وفي أكثر من 150 موضعا تكرر ذلك في القرآن. ما زا من ذلك أن الصلاة عبادة بدنية خالصة، وأن الزكاة عبادة مالية خالصة، والمال عصب الحياة، والإنسان شحيح بماله، فمن آتى الزكاة المفروضة وأقام الصلاة لا يسمى، بل لا يصف بالشح، فلا يسمى شحيحا.
1: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة.
2: جميل، على أن نستأنف حديثنا حولها في الحلقة القادمة بإذن الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعي بين الرجاء واليقين، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد أن يطوف الحاج بالبيت العتيق ويملأ قلبه تعظيما ويصلي ركعتي الطواف، ينتقل إلى شعيرة أخرى هي من أعظم شعائر الحج، وهي السعي بين الصفا والمروة. تلك العبادة التي تحمل في طياتها قصة إيمان وتجسد معنى التوكل الصادق على الله. فالسعي هو إحياء لقصة خالدة، وليس مجرد انتقال بين جبلين. قصة أم مؤمنة هي أم إسماعيل عليهما السلام، حين تركها إبراهيم عليه السلام وابنها في واد غير ذي زرع، لا ماء فيه ولا أنيس، ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام. فلما نفد الماء وجف اللبن أخذت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن سبب للحياة، تركض بقلب ملهوف ونفس موقنة، حتى أكرمها الله تعالى بمعجزة زمزم، فصار سعيها شعيرة خالدة ودرسا للأمة إلى قيام الساعة. وفي هذا المشهد العظيم تتجلى معاني التوكل الحقيقي. فأم إسماعيل لم تجلس تنتظر ولم تيأس، بل أخذت بالأسباب وسعت بكل ما تملك، وهي على يقين تام أن الفرج من عند الله تعالى. ولهذا قال عز وجل: من شعائر الله، أي من معالم دينه التي يظهر بها عبوديته ويعظم بها أمر ربه. فالسعي عبادة تجمع بين حركة الجسد وحضور القلب وصدق التوكل على الله تعالى. وفي تكرار السعي سبع مرات بين الصفا والمروة تربية على الصبر وتعويد للنفس على الاستمرار وعدم اليأس مهما تأخرت النتائج. أخي الحاج، وأنت تسعى تذكر أن الحياة كلها سعي، وأن الله تعالى لا يضيع سعي الصادقين، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا تحتسب. اجعل سعيك بين الصفا والمروة سعيا بقلبك إلى الله لا بخطواتك فقط، واستحضر أن الله يرى جهدك ويعلم صدقك ويكتب لك الأجر، واستغل تلك الفرصة في الدعاء والذكر الكثير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على الصفا كبر ثلاثة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا. وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. فيا رب ارزقنا صدق التوكل عليك، وأعنا على الأخذ بالأسباب، واجعل سعينا في طاعتك مباركا، موصلا إلى رضاك وجنتك.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم أيها المستمعون الأكارم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يزال حديثنا متواصلا في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا في حلقات مضت إخواني المستمعين والمستمعات نظرة الإسلام إلى العمل، وكيف أن تعاليم الإسلام كانت تحض حظا على العمل، وأنه مع بيانه العقود الشرعية التي تدعو بل تحض الاقتصاد إلى أن يصل بإذن الله تعالى إلى مرحلة الرواج، نجد الإسلام يغير المنظومة الفكرية عند الناس لأجل أن تتقبل هذا، ولأجل أن يتقبل الناس السعي في هذه الأرض، حتى يجد الاقتصاد بإذن الله البيئة الخصبة التي تدعوه إلى الرواج بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا من قبل إن الإسلام قد غير كثيرا من الأنماط الاجتماعية التي كان عليها الناس يوم تنزل الأدلة الشرعية، ولا تزال هي الأدلة التي تحكم المسلم في نظرته إلى العمل وإلى العناية بشأن الحياة الدنيا. وتوقف بنا الحديث إخواني المستمعين والمستمعات عند ثقافة العيب في المهنة، وهل هنالك أساس اجتماعي يمكن أن يوجه الناس في الأعمال التي يعملونها؟ هل هنالك أعمال يمكن أن تخلق لفئات معينة من البشر؟ نحن قلنا إن الإسلام حينما جاء كان يحرر الناس ويبين أن مكانة كل امرئ إنما هي بمقدار عمله، وأنه ليس هنالك من نسب، أو ليست هنالك من مكانة يتوارثها الناس توارثا هكذا دون أن تقترن بالعمل. وهكذا هنا نقول إن الإسلام حض على العمل أيا كان هذا العمل، وما ذلك إلا لأن للعمل قيمة رفعتها شريعة الإسلام إلى مرتبة العبادة. ومن هنا فلئن كان معروفا من قبل عند تنزل الأحكام الشرعية أنه كان هنالك جماعة من الأقوام ومن الناس يأنفون من الاشتغال ببعض الحرف، وينظرون إلى المشتغلين بها نظرة احتقار وازدراء، لأنها في العرف السائر عند هؤلاء حرف ما وضعت إلا لمن كانت منزلتهم متدنية في المجتمع، ما وضعت إلا للعبيد والرفيق والموالي، كما كانت تدل على ذلك بعض الثقافات المنتشرة في ذلك المكان. هذه النظرة البائسة لبعض الحرف على أهميتها كانت لها آثار تنعكس في المجتمع، فلا يتوجه الإنسان إلى أي حرفة إلا بمقدار ما تكون تلك الحرفة مستقرة في قبيلته، فلا مجال للإبداع ولا مجال لأن يغير الإنسان اتجاهه إن كان الله تعالى أجرى على يديه أنواعا من الحرف يمكنه أن يبدع فيها ويمكنه أن يعمل فيها. ومن هنا نجد كثيرا من العرب في ذلك الحين قد يأنفون من تزويج الرجل الثري من امرأة فقيرة شريفة الأصل، إذا كان الرجل من أصل ذابل، كأن يكون أبوه صانعا أو مشتغلا بالخضروات وبالزراعة ونحوها، فما كانوا يزوجون مثل هذا، لأنه كان هنالك اقتران تام بين هذه الحرف التي يراها البعض وضيعة وبين سلم النسب، حتى غدت الحرفة دليلا للأصل الذابل، فيعرف الإنسان باشتغاله بعمل معين على أن أصوله ذابلة، فلا تكون لهذا الإنسان مرتبة. ثم إنه قد يكون الإنسان في أسرة مشتغلة بشيء من الأعمال لكنه لا يريد تلك الحرفة، فيفتح الله تعالى له حرفا أخرى، فنجد الناس يأنفون من ذلك. هنا حينما نأتي إلى هذا الواقع البائس الذي عليه كثير من الناس في ذلك الزمان، والذي هو مناقض لرواج الاقتصاد، نجد أن الإسلام قد ألغى ذلك كله، فقد كان التوجيه القرآني كثيفا في بيان فضل العمل والحث عليه، كما أسلفنا الحديث عن ذلك من قبل. بل إننا نجد أنه مع ذلك نجد الله سبحانه وتعالى يبين لنا قصص خيرة خلقه من الأنبياء والمرسلين، ما يجعل قيمة كل امرئ ما يحسن ويتقن، سواء كانت قيمته مع الله تعالى أم كانت قيمته مع الناس. وهذا كله يقرب شرعية العمل وفضله إلى النفوس، والرسل هم قدوات المجتمع الإنساني. والله تعالى يحكي لنا عن داود عليه السلام أنه كان رجل حرب وقد اشتغل بالحدادة وصناعة الدروع، فأوصاه الله تعالى بالدقة وحسن الصنعة حينما قال له تعالى: وقدر في السرد. وهو مع كونه نبيا وملكا كان يكسب رزقه بعمله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ويقص لنا ربنا سبحانه وتعالى خبر موسى عليه السلام وقد كان مشتغلا بالإجارة، فقد اشتغل برعي الغنم حينما قال في العصا التي أمره الله تعالى بأن يلقيها، قال: وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كما أنه أيضا استأجره العبد الصالح شعيب لأجل أن يكون معه 8 سنين وإن أتم 10 فمن عنده، حينما أراد أن ينكحه إحدى ابنتيه فقد اشتغل. وهذا كله يدلنا على أن هؤلاء البشر وهم قدوات الناس اشتغلوا بالرعي واشتغلوا بالحدادة وبغير ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغل بالرعي، وهي حرفة كما أسلفنا الحديث عنها من قبل، كل الأنبياء اشتغلوا بها، فما بعث الله من نبي إلا وكان يرعى الغنم. واشتغل صلى الله عليه وسلم أيضا مع هذا الاشتغال، أصحابه سألوه من قبل: وأنت يا رسول الله، بعد أن ذكر لهم أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أي بأجرة، وهي الأجرة المحقرة من الدراهم والدنانير. واشتغل صلى الله عليه وسلم منذ صغره اشتغل بالذهاب إلى التجارة، فقد تاجر صلى الله عليه وسلم، ذهب مع عمه أبي طالب، ثم إنه بعد ذلك استقل في تجارته وذهب بمال خديجة التي أصبحت زوجة له فيما بعد. وهكذا نجده صلى الله عليه وسلم مع قومه حينما تنزل بهم نازلة، فقد اشتغل بالطوب، واشتغل صلى الله عليه وسلم بالبناء، وكان يحمل الحجارة على أكتافه. وفي المسجد النبوي عند بنائه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه، بل إنه يضرب لهم المثل الأسمى أنه كان يعمل، وما كان صلى الله عليه وسلم يجد غضاضة في ذلك، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينشدون فيما بينهم ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان مثالا حيا لهؤلاء الصحابة بالعمل، وما كان يترفع صلى الله عليه وسلم عن عمل، بل إنه كان يحث الصحابة ويحضهم على أن يبرع الإنسان في العمل الذي يحسنه. ففي بناء المسجد النبوي نجده صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد أن رأى رجلا عندهم من أهل اليمامة كان يحسن خلط الطين عند بناء المسجد النبوي، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعفوه من نقل الحجارة وأن يجعلوه متخصصا في الطين، حينما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دعوا اليمامية والطين، أي أنه اتركوه لأنه أضبطكم للطين، أي أنه أكثر من يحسن الطين وخلطه. إذن هنا توزيع بمقدار الإحسان والإتقان، وما المجتمع مريدا من هؤلاء العاملين شيئا سوى أن يحققوا له رغباته وسوى أن يحققوا له حاجاته. ومجتمع المسلمين ومجتمع متكامل، لا بد من أن يوجد هؤلاء كلهم. ومع هذا كله الذي نجده في مجتمع المسلمين، إننا لنجد الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا وفيه: الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى والحجام والنساج والبخال. نجدنا أمام الأصول الشرعية الكثيرة لا نستطيع أن نقبل مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعارض مع آيات الكتاب العزيز التي وصفت الأنبياء بهذا. ما هو ذنب أصحاب هذه الحرف من حجامة ومن نساج ومن بقال؟ ما هو ذنبهم بأن يكونوا أقل من غيرهم؟ إذن هذا كله لا نقبله، ونقول إنه لا يثبت عن الشرع من حيث إسناده، فهو إسناد معلق لم يوصل، ومن حيث معارضته لأصول كثيرة في شريعة الإسلام نجدها جميعا تؤكد مبدأ العمل وتعظمه، ولا تجد في ذلك غضاضة في أن يعمل الإنسان أي عمل مهما كان هذا العمل، ما دام هذا العمل مباحا شرعا ويحقق للناس منفعة معتبرة شرعا، فهو الذي يكف به يديه عن سؤال الآخرين، وهو الذي يمكنه به بإذن الله تعالى أن يرفع الأذى عن أولاده حينما ينفق عليهم وحينما يغلق عليهم بابه وقد وفى لهم بحاجاتهم. إذن هذه هي نظرة الإسلام، نظرة إكبار وإعظام، كانت نظرة تدعو إلى أن يكون العمل فيما يتقن الإنسان، فليست هنالك طبقة تقوم على أساس حرفة، وليست هنالك حرفة أشرف من غيرها ومنه. فالمشروعية والإتقان هو الذي يجعل الإنسان يتوجه إلى عمل من الأعمال، وبذلك تكون منزلته في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر يجمعنا لاستجلاء نظرة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسباب التي تؤدي بالاقتصاد إلى الرواج. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها: كلي من كل الثمرات. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة التي بين أيدينا جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، والاستئناف استئناف بياني، والمعنى أن هذه الجملة واقعة جوابا عن سؤال مقدر، فبعد ذكره ما ذكر من شأن هذا المخلوق العجيب وهو النحل يخطر بالذهن سؤال: ما الحكمة؟ أو ما الشأن في ذلك؟ فيأتي الجواب: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذه الجملة إذن جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من بطونها جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بطون اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ومن هنا للتبعيض، لأن ذلك الشراب هو بعض ما يخرج من بطونها. ومن متعلق بالفعل يخرج، يخرج من بطونها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل يخرج. يخرج من بطونها شراب، شراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم وصف ذلك الشراب بوصفين عجيبين: أولهما مختلف ألوانه، وثانيهما فيه شفاء للناس. مختلف ألوانه، مختلف صفة لكلمة شراب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وهذا النوع من الوصف هو الذي يسمى الوصف السببي أو النعت السببي. ومختلف اسم فاعل، ولذلك رفع فاعلا بعده وهو كلمة ألوان. ألوان فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واختلاف اللون جاء من اختلاف الثمر الذي تأكله، ولذلك جاء قبل ذلك: ثم كلي من كل الثمرات. فتفرع عن الأكل من تلك الثمرات المتنوعة اختلاف في ألوان ذلك الشراب وهو العسل. فيه شفاء للناس صفة أخرى، وقد جاءت هذه الصفة في صورة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور فيه في محل رفع خبر مقدم. وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن فيه أو يكون فيه. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. شفاء مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون الجار والمجرور فيه رافعا لفاعل، والشرط هنا متحقق، فإن الجار والمجرور فيه وقع في مقام الوصف، وإذا كان في مقام الوصف جاز أن يرفع فاعلا، إذ إنه يكون معتمدا على وصف. ولهذا يمكن أن يقال في إعراب شفاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهل هو فاعل لاسم الفاعل والذي قدر بكائن فيه شفاء للناس، أو للفعل والذي قدر بقولنا يكون فيه شفاء للناس، أو الجار والمجرور فيه من القوة ما يرفع فاعلا، وهذا الأخير هو المشهور. والمشهور في هذه الصورة أن تعرب كلمة شفاء فاعلا للجار والمجرور فيه أكثر من اشتهار إعرابها مبتدأ مؤخرا، وإن كان الدرس في الإعراب جرى على إعرابها مبتدأ مؤخرا حتى صار الدارسون لا يعرفون الوجه الثاني، وإن كان مشهورا عند النحاة والمعربين المتقدمين. والخلاصة يجوز في كلمة شفاء أن تكون مبتدأ مؤخرا، والخبر هو الجار والمجرور فيه، ويجوز في كلمة شفاء أن تكون فاعلا للجار والمجرور فيه، وعلى هذا فالجار والمجرور فيه في محل رفع صفة لكلمة شراب، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن فيه أو يكون فيه. وعلى هذا يكون الوصف من باب الوصف بالمفرد لا من باب الوصف بالجملة. للناس جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الناس اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في حرف الجر اللام أن يكون متعلقا بكلمة شفاء التي هي مصدر، والمصدر أصل المشتقات على المشهور، فهو مما يتعلق به الجار ويتعلق به الظرف، شفاء للناس. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وكلمة شفاء، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة شفاء. ويجوز في الجار والمجرور للناس أن يكون صفة لكلمة شفاء، وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور للناس في محل رفع صفة لكلمة شفاء، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للناس أو يكون للناس. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. وتحدث المفسرون والمعربون عن تنكير كلمة شفاء، فقالوا إن في ذلك حكمتين، أما الحكمة الأولى فهي التعظيم، وكثيرا ما يأتي التنكير للتعظيم، ففي ذلك تعظيم للشفاء الذي يكون من هذا الشراب الذي خرج بتلك الصفة العجيبة وعلى تلك الحال الغريبة. والأمر الثاني، نكرت هذه الكلمة وهي كلمة شفاء، وجاءت في سياق الإثبات للنفي لتكون غير دالة على العموم، فإن هذا الشراب لا يكون شفاء لكل مرض، وإنما يكون شفاء من جملة من الأمراض، حاله في ذلك حال الأدوية التي أودع الله تبارك وتعالى فيها من سره ما أودع، فإنها تكون شفاء من مرض ولا تكون شفاء من مرض آخر، بل ربما تكون زيادة في العلة إن استعملت في غير موضعها. فمجيء هذه الكلمة نكرة في سياق الإثبات كان غير دال على العموم، فاستفيد من ذلك أن الشفاء بهذا الشراب لا يكون من كل الأمراض، وإنما يكون من شيء من الأمراض التي جعل الله تبارك وتعالى شفاءها أو دواءها هذا الشراب من حكمة الحق تبارك وتعالى. فالنكرة عندهم إن جاءت في سياق النفي كانت دالة على العموم، وإن لم ترد في سياق نفي لم تكن دالة على العموم، فسيقت على هذه الصفة لتكون دالة على هذين الغرضين، ولتكون دالة على أغراض أخرى لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وعلى جعل فيه شفاء للناس جملة اسمية، تكون هذه الجملة في محل رفع صفة ثانية لكلمة شراب، والصفة الأولى هي مختلف ألوانه، ويجوز أن تكون حالا فهي في محل نصب، لأن كلمة شراب وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت بوصف، وإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة جاز أن تأتي منها الحال. ولذلك جاز في جملة فيه شفاء للناس أن تكون صفة لكلمة شراب بالنظر إلى اللفظ، فإن اللفظ مفرد، وجاز أن تكون حالا من كلمة شراب بالنظر إلى المعنى، فإن هذه الكلمة وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت حتى صارت قريبة من المعرفة أو صارت معرفة كما هو الرأي عند بعض النحاة، فإن الموصوف عندهم من المعارف لا من النكرات. والجملة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد تقدم أن الاستئناف هنا يجوز أن يكون استئنافا بيانيا. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، جملة صدرت بإن، ونقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع درس جديد من دروس هذه الشعيرة العظيمة، وهي إعادة بناء النفس من الداخل. فنحن نعيش اليوم في عالم مليء بالضغوط، هنالك الكثير من ضغوطات الحياة النفسية والعقلية والجسدية، وبجانب ذلك نجد القلق يتزايد، قلق فيما يتعلق بكسب المعيشة، وقلق فيما يتعلق بالصحة، وقلق فيما يتعلق بشأن الأبناء، وكذلك التوتر، وغيرها كثير من هذه الآفات. وفي المقابل نجد بأن الحج يقدم لنا علاجا عجيبا، فهو يعيد بناء هذه النفس من الداخل. الحج فيه تفريغ لهذه الضغوط النفسية، فعندما يذهب هذا الحاج إلى تلك العراس الطاهرة ويمر بالمناسك من طواف وما يعقبه من صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك ما يكون من دعاء وتبتل وبكاء وضراعة، وبعد ذلك ما يكون من اعتراف بالأخطاء، وما يكون من بث الهموم والسؤالات بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا في حد ذاته علاج نفسي كبير. نعم، بذلك يقع لهذه النفس الاطمئنان، والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتطمئن هذه القلوب الحائرة، وتهدأ هذه النفوس المتوترة، وتسكن هذه العقول المضطربة. لماذا؟ لأنها هي في مكان تقضى فيه الحاجات وتستجاب فيه الدعوات. أيضا في هذه العبادة نجد ترتيبا للأولويات التي ينبغي أن ينصرف إليها الإنسان. عندما يكون هذا الحاج في خضم أداء تلك الشعائر المختلفة، وهو ينتقل من شعيرة إلى أخرى ومن بقعة طاهرة إلى أخرى، يدرك تمام الإدراك أن المال ليس كل شيء، وإنما هو وسيلة وليس غاية. فعلى الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه في آخرته، وألا يكون عبدا لهذا المال. وكذلك أيضا يدرك هذا الإنسان تماما أن الدنيا زائلة، وأنه عما قريب سيرحل منها وسينتقل إلى الدار الآخرة، وإنما جاء إلى هذه الدنيا لأجل أن يقوم بأداء رسالة وعمل كلف به، ثم بعد ذلك المصير والملتقى بين يدي الله تبارك وتعالى، يجزيه ما قدمه في هذه الحياة من خير ومن شر. وبذلك يصل هذا الإنسان إلى أن الآخرة هي الأصل، وهي دار القرار، وهي التي ينبغي أن تنصرف إليها الهمة، وأن تجتهد للوصول إليها النفوس، وأن تشتد إليها العزائم. وكذلك أيضا في هذه العبادة يعالج الإنسان ما قد يكون في هذه النفس من قلق ومن توتر ومن اضطراب ومن حيرة. فالحاج يقول: لبيك اللهم لبيك، أي أنه معك يا الله، وأنت أيضا معي يا الله. ولذلك كيف يصاب هذا الإنسان بالقلق وهو مع الله، والله سبحانه وتعالى معه؟ ولذلك كم من إنسان ذهب إلى أداء هذه العبادة وكان يعاني من اكتئاب ومن قلق ومن اضطراب ومن توتر. وعندما بكى حول الكعبة وذرف دموعه شعر بأنه شخص آخر، وبأنه خرج إلى الحياة من جديد. فلذلك الحج يعلمنا أن الله قريب، وأن الدعاء مستجاب، وأن الفرج ممكن، وأن على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذه المعاني بقلب نقي وبإخلاص وبيقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبأن الله عز وجل لم يشرع هذه العبادة لأجل أن يشق على الناس، وإنما لأجل أن يظفروا بما يكون في هذه العبادة من معان ومن قيم، وبأن الحج هو بداية لحياة جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا من واسع فضله وإحسانه وهباته، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم هذه المعاني النفيسة الكريمة في هذه العبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعله، وهي كلمة صنعة، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع النون التي تلي الصاد مما كان على وزن فعل أو على وزن فعله. وقد وردت كلمة صنعة بهذه الصيغة مرة واحدة في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: الصناعة ككتابة حرفة الصانع، وهي الصنعة. وقد وردت من جذر صنعة مفردات بصيغ مختلفة تصل إلى 20 صيغة، مرة اسما بصيغة صنعة، ومرتين اسما بصيغة صنع صنع الله، مرة اسما بصيغة مصانع، ومرات جاءت بصيغ مختلفة منها افتعل وأيضا فعل، كقوله سبحانه وتعالى في صنعاء: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ويقول: إنما صنعوا كيد ساحر. وكذلك أيضا في المضارع: بئس ما كانوا يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: صنع أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء صنعا، والصنيعة ما اصطنعته من خير، والتصنع حسن السمت، وفرس صنيع أي صنعه أهله بحسن القيام عليه. وفي لسان العرب: صنع صنعه ويصنعه صنعا، فهو مصنوع. وقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فعلى ذلك أي صنع الله عز وجل أي اصطنعه اتخذه. وقوله تعالى: واصطنعتك لنفسي، تأويله: اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي. وفي اللسان عن الأزهري: أي ربيتك لخاصة أمري الذي أردته في فرعون وفي جنوده. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي اصطفيتك لوحي ورسالتي. وقال ابن عطية: معناه جعلتك موضع الصنيعة. وقال الزبيدي في معنى الآية: أي اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب وفي التبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم. قال ابن الأثير: هذا تمثيل لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المنزلة والتقريب. وكل تلك المعاني متقاربة يجمعها معنى الاصطفاء أو الاختصاص. قال الراغب الأصفهاني: الصنع إجادة الفعل، فكل صنع فعل، وليس كل فعل صنعا، ولا ينسب إلى الحيوانات وإلى الجمادات كما ينسب إليها الفعل. والصنيعة ما اصطنعته من خير، والمصانعة هي كالرشوة، صنعه عن الشيء بمعنى خدعه عنه، ويقال صنعت فلانا أي رافقته. ويقول ابن عاشور: واعلم أن الصنع يطلق على العمل المتقن في الخير أو في الشر. قال الله سبحانه وتعالى: تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. وقولهم بئس ما صنعت هو على معنى التخطئة لمن ظن أنه فعل فعلا حسنا ولم يتفطن لقبح ذلك الصنيع. فالصنع إذا أطلق انصرف للعمل الجيد النافع، وإذا أريد به غير ذلك وجب تقييده على أنه قليل أو تهكم أو مشاكلة. وجاءت مادة صنع في موضع واحد كما تقدم بمعنى التربية والتعهد، وذلك قوله عز وجل: ولتصنع على عيني، أي لتتربى بالحنو والشفقة بمراقبتي وحفظي ورعايتي. قال السعدي في تفسيره في معنى الآية: ولتتربى على نظري وفي حفظي وفي كلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه. وحاصل المعنى أنه سبحانه وتعالى أنعم على نبيه موسى عليه السلام هذه النعم، ومن عليه هذه المنن اجتباء منه سبحانه وتعالى له، واختيارا لرسالته وللبلاغ عنه والقيام بأمره ونهيه. وجاءت مادة صنعة في القرآن الكريم في موضع واحد كذلك بمعنى البناء والتشييد، وذلك في قوله سبحانه وتعالى على لسان نبيه هود عليه السلام مخاطبا قومه: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال ابن عباس: حصونا مشيدة. وحاصل القول في مادة صنعة أنها أكثر ما وردت في القرآن الكريم بمعنى الفعل، خيرا كان الفعل أو كان شرا، ووردت في موضع واحد بمعنى الاصطفاء وبمعنى الاختصاص، وبموضع آخر بمعنى التربية وبمعنى التعهد، وبموضع آخر بمعنى البناء والتشييد في الصنع في الفعل أيضا. هذا ما أردنا بيانه في هذه المفردة من استعمال القرآن الكريم، وبه نختم حديثنا في لقائنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه

ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيل اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الإلكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيل اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. ونقل معاليه تحياتي وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس معاليه تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. وقد رافق معاليه سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونايت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية الكبرى لشركات أو لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية، فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع الشركة الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة استثمارية تتجاوز 96 مليون ريال عماني، وسينفذ المشروع على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف سيارة سنوية
سنويا ومليون وستمائة ألف خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة وعن الشركة الدكتور يونغ الكيم المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة. تبدأ اليوم أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء الحادي

طاقات تنموية جديدة إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. من جانب آخر، دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد التصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان الهدنة مع حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر السبت إن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، منتقدا الدعم الغربي لكييف. فيما شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة اتهامات متبادلة بانتهاكه، أضاف بوتين أن روسيا لم تتلقى أي اقتراح من أوكرانيا بشأن عملية واسعة لتبادل الأسرى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة. أعلنت السلطات الأمنية في الكونغو الديمقراطية عن مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا جراء هجوم شنه مسلحون. وقالت السلطات إن الهجمات استهدفت قرى معزولة في مقاطعة إيتوري، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من المدنيين. ورجحت السلطات وقوف جماعة تسمى التعاونية من أجل تنمية الكونغو وراء هذه الهجمات. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو تقديرا لسامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سامن، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أنبياء بارك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. ما لكم ساكتين ولا ما لكم ساكتون؟
3: نعم
4: نعم،
3: ما لكم ساكتين؟
1: ساكتين. كيف
3: حال؟
1: حال، شكرا. كيف حال؟ وين خبر مبتدا؟ ما ما لكم؟
3: جار المجرور.
1: جار المجرور، شبه الجملة.
3: نعم،
1: بارك الله فيكم.
3: آمين
5: آمين.
1: كان الدرس الماضي حول الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج إلى حج بيت الله الحرام، أليس كذلك؟
3: بدأ
1: هناك أبيات، هناك نواصل في نواصل تلك الآداب بعد أن نوجه إليكم بعض الأسئلة فيما مضى. إن وجد المذكور في أشهره عليه يسعى لتمام أمره. أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنعا. نعم، فيما مضى ذكرنا معكم أن للحج مناسك وللعمرة مناسك لا بد من معرفتها، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: طيب، عرفتم أن مناسك العمرة خمسة، من بين هذه الخمسة ركنان لا تتم العمرة إلا بهما، وهناك ركن ثالث مختلف فيه، ثالث مختلف، هل هو ركن من أركان العمرة أو سنة من سننها؟ طيب، من مذكر الركنين؟
5: نعم شيخ،
1: نعم. تفضل.
5: الإحرام. نعم. الطواف بالبيت.
1: أحسنت، الإحرام وطواف البيت، والمختلف فيه
5: السعي بين الصفا.
1: السعي، أحسنت، والسعي بين المروتين يلزمه فرض، وقيل سنة بها دم. طيب، عرفتم أن للحج عشرة مناسك، من هذه المناسك العشرة ثلاثة أركان لا يتم الحج إلا بها إجماعا، وهناك واحد مختلف فيه، هل هو ركن من أركان الحج أو سنة تكبر بالدم؟ ما هي الأركان الثلاثة؟
5: نعم شيخ،
1: تفضل.
3: الإحرام.
1: الإحرام.
3: الطواف بالبيت.
1: الطواف بالبيت.
3: والوقوف بعرفة.
1: والوقوف بعرفة، الحج عرفة، أحسنت. والمختلف فيه هل هو ركن من أركان الحج أو سنة تكبر بالدم؟
3: السعي.
1: السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين المروتين يلزم فرض، وقيل سنة، والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة بها دم. طيب، لا بأس. شرعنا في الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج للحج. ذكرنا معكم الإخلاص، هو شيء من أهم شيء يعتني به الإنسان، إخلاص الله عز وجل، خلاص العمل أي عمل كان. الزين الثاني الخلاص من الضمان، الوصية، ونبهنا في الوصية على شيء مهم، وهو وصية وشيء واجب أهمله كثير من الناس، وهو
3: نعم
1: فضل
3: الوصية للأقربين.
1: الوصية للأقربين. نعم، من منكم ذكر الآية التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الوصية للأقربين؟
3: نعم
1: فضل.
3: نعم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: أحسنت، شكرا. وإذا وقفنا في قول ناظم وبعده يكفر الأيمان من تكفير اليمين، إذا كان عليه كفارة من كفارة، سواء كان كفارة كفارة مرسلة أو كفارة مغلظة، فعليه أن يكفر يمينه وأن يؤدي ما عليه من الكفارة، سواء كان كفارة مرسلة أو مغلظة. وعرفتم أن الكفارة المرسلة هي التي تجب على من حنث في يمينه، ما كذا؟ وتجب أيضا على من لم يوفي بنذره، من يوفي بنذره عليه الكفارة. مثلا نذر أن يفعل شيء معين في وقت معين وفات ذلك الوقت، قالوا عليه الكفارة المرسلة على قول أو على القول المعمول به. والثالث، تجب أيضا الكفارة على من حرم شيئا أحله الله ثم استعمله، حرم ماكولا فأكله، أو مشروبا فشربه، أو ملبوسا فلبسه. طيب، حيث عليه الكفارة المرسلة. ولأجل الاستفادة على أن التحريم، تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى غير جاهز، يعتبر معصية من المعاصي، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. زين، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وينبغي لكم وأنتم طلبة علم لكم الحال أن تنبهوا الناس، تنبهوهم، لأن كثير هذا في المجتمع كثير، تجي مثل واحدين يعرض عليه ما أكل يقول حرمته أو هو حرام علي أو محرم منه فنجان قهوة، قهوة قال محرم منه حرمته. طيب، شيء مثل ركوب سيارة ونحو ذلك، ركبته قال ركبته قال أنا حرام علي وأركب. كثير هذا، أليس كذلك؟ هل هذا جائز ولا غير جائز؟ التحريم غير جائز، لأن الإنسان ليس له أن يحرم شيئا أحله الله، المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى، ما كذلك؟ لكن مثل لو وقع مثلا في هذا زين فعليه الكفارة المرسلة، من إذا حرم ماكولا فأكله أو مشروبا فشربه أو ملبوسا لبسه، نعم، أو أي شيء مستعمل فاستعمله، حين عليه الكفارة المرسلة. شو حين الكفارة المرسلة؟ ذكرنا معكم لها أسباب ثلاثة: الحنث في اليمين، ما كذا؟ وماذا؟ وعدم الوفاء بالنذر، وماذا؟ من حرم شيئا ثم استعمله. وعرفتم أيضا على أن التحريم الحلال غير جائز، أن ليس للإنسان يحرم شيئا أحله الله. ركزوا على هذا في الدروس، في المحاضرات، في التنبيهات، نبهوا على هذا وركزوا على هذا. سمعتم؟ توعية، توعية للناس، انتبهوا. طيب، حين الكفارة المرسلة، كفارة المرسلة، تفضل سلطان، إيش الكفارة المرسلة؟
0: كفارة المرسلة
1: هي
0: إطعام 10 مساكين،
1: نعم،
0: أو عتق رقبة،
1: نعم،
0: أو كسوة 10 مساكين،
1: نعم،
0: أو صيام 3 أيام.
1: خطأ،
0: فإن لم يجد
1: الجواب خطأ، أجب مرة.
0: نعم،
1: نعم،
0: عتق رقبة،
1: نعم،
0: أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم،
1: نعم،
0: فإن لم يجد فالصيام 3 أيام.
1: طيب، أي من أين الخطأ؟ قلنا في أول خطأ،
0: قلت
1: هي الفرق بين جوابك الأول وجوابك الثاني.
0: الجواب الأول جعلته على التخير،
1: قلت أو
0: أو
1: أو إيش؟
0: أو 3 أيام
1: أو صيام. الآن ما تقول
0: فإن لم يجد.
1: طيب، فإن لم يجد، إيش الدليل على التأخير بين الثلاثة؟ وعلى كل حال على من بعد على من يقول شيء من الثلاثة يكون الصوم، إيش الدليل لهذا؟
3: نعم شيء.
1: للسؤال للسلطان، حطيكم الجوابة.
0: قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: طيب هنا أيضا ينبغيكم هنا التركيز يبغى معك أن كثير من عوام الناس ما يفهموا شيء من الكفارة المرسلة إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا الصيام بس. يعني تجد إذا حلف واحد أو حلفت امرأة مثلا يقال لها صومي ثلاثة أيام، سمع واحد امرأة تحلف وقالت تسأله قال معلش صومي ثلاثة أيام، سمع شخصا آخر يحلف ماذا علي يسأله قال صوم ثلاثة أيام بس، يعني صوم ثلاثة أيام وصوم ثلاثة أيام بين الشفتين، يعني كأن ما شاء هناك حكم إلا بس صيام ثلاثة أيام، ما كذلك يحتاج تركيز. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بس، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب لو سألكم سائل يقول قال حلف وحنث في يمينه نعم وصام ثلاثة أيام وهو يستطيع شيئا من الثلاثة، هل يجزيه ذلك الصيام؟
0: لا
1: ما يجزيه، لابد مثلا يطعم، إذا كان يكسو، إذا كان شيء عتق كان عليه العتق ما يجزي الصوم ما دام يستطيع شيئا من الثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم والأيام صومها يكون صوم الأيام متوالية إلا نعم إلا إذا كان هناك عذر شرعي كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس. واضح ولا واضح؟
0: واضح.
1: تتابع المفروض والمنذور متصلا يلزم والتكفير إلا لحيض أو نفاس أو سفر أو مرض أو نحوه من الضرر. طيب عرفتم الآن الكفارة المرسلة، ركزوا عليها تركيز زين معكم زين في دروسكم محاضراتكم مع يعني أهليكم مع أولادكم مع إخوانكم في مدارسكم، ركزوا على الكفارة المرسلة، هذه هذه الكفارة المرسلة، وعلى أن الصوم يكون بعد إيش؟ بعد العدم، وأن تحريم الحلال غير جائز، ما كذاك؟ طيب زين الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة هي كفارة القتل، كفارة مغلظة ولا مرسلة؟
0: مغلظة.
1: نعم كفارة الظهار مرسلة ولا مغلظة؟
0: مغلظة.
1: كفارة الصوم مرسلة ولا مغلظة؟
0: مغلظة.
1: طيب هذه الكفارة المغلظة يعني كفارة القتل ثبوتها من الكتاب ولا من السنة؟
0: نعم من الكتاب.
1: من الكتاب. طيب وكفارة الظهار؟
0: من الكتاب.
1: من الكتاب. وكفارة الصوم
0: من السنة.
1: من السنة. أحسنت. نعم. طيب كفارة القتل تجب على من؟ تفضل الهادي، تجب كفارة القتل على من تجب؟
4: على من قتل خطأ.
1: خطأ القاتل خطأ. خطأ؟
4: نعم. طيب
1: إيش الدليل؟

0: حكيما.
1: أحسنت أحسنت أحسنت، شكرا. طيب، هذه كفارة المغالبة، كفارة القتل على التأخير ولا على الترتيب؟ تفضل عبد الله. فمن لم يجد،
0: من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
1: أحسنت، شكرا شكرا. طيب، بعد ذلك بقي لكم سؤال، إيش الفرق بين كفارة الظهار وكفارة القتل؟ طيب، كفارة الظهار قلت من ثبت من الكتاب، من منكم يذكر الآيات؟
2: نعم شيخ، معنا.
1: فضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.

منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل

0: بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: شكرا أحسنت. طيب من منكم يعرف الفرق بين الكفارتين، كفارة الظهار وكفارة القتل؟
2: نعم شيخ،
1: تفضل.
2: كفارة القتل لم يذكر فيها الإطعام.
1: نعم يذكر فيها الإطعام، أحسنت. وكفارة الظهار
2: ذكر فيها الإطعام.
1: ذكر فيها الإطعام، نعم. وماذا أيضا؟
3: نعم شيخ،
1: تفضل.
3: يشترط في كفارة القتل،
1: نعم،
3: أن تكون الرقبة
1: مؤمنة. أحسنت. والرقبة التي تعتق في الظهار لم تقيد بالإيمان، هكذا. طيب هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة ولا لا؟ هنا عارف مع خلاف العلم، ويكون حكمهما متحدة. واختلف الموجب فالخلف بدأ، فبعضنا والشافعي حمل وبعضنا والحنفي قال
2: لا.
1: نعم طيب شكرا. سؤالنا، هل الظهار جائز ولا غير جائز؟
2: نعم
1: طبعا.
2: غير جائز.
1: وش الدليل غير جائز؟
2: نعم شيخ،
1: طبعا.
2: قوله تعالى
1: نعم،
2: وإنهم ليقولون منكرا
1: من القول وزورا. الله سبحانه وتعالى سماه منكر وسماه زورا، ما كذاك؟ لا أحسنت. كفارة الصوم، كفارة مغلظة، نعم، من أين ثبتت؟ الكتاب ولا من السنة؟
2: نعم
1: من السنة.
2: من السنة.
1: طيب شيء تذكر الدليل؟ من منكم يذكر الدليل؟ تفضل.
2: نعم.
1: عن
2: أبي هريرة قال: افترى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك.
1: على قدر ما يستطيع من ذلك، نعم. هل انتبهتم من هذا؟ أخذنا الآن نبهنا على الكفارة المرسلة والكفارة المغلظة، يعني يحتاج إلى دروس متعددة، ما يكفي هذا، لكن هذا تتصوروا حتى تفرقوا بين الكفارتين، وعلى من تجب الكفارة المغلظة وعلى من تجب الكفارة المرسلة. واضحة؟ طيب وقت الدرس انتهى، وسنواصل الحديث في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
2: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
2: آمين.
1: واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
2: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
2: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
4: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ناصر العصفور.

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عبق الأنبياء عليهم السلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في رحاب الهدى والنور، وطابت نفوس تهنأ في ظله بالهناء والسرور. من أعظم ما يمر بالنفوس المؤمنة المتدبرة سير أنبياء الله عليهم السلام، وما قصه عنهم في كتابه الكريم من أنباء أخبارا باهرة وصفحات مشرقة وتجليات أنفاس هداية متجددة مترددة وأنوارا ساطعة في مسيرة الإنسانية. في سيرهم العطرة تستنشق القلوب مسك صدقهم وعبير صبرهم وشذا يقينهم، فيترسخ في النفوس معنى اصطفاء الله لأولئك البررة الأخيار. إنهم صفوة الله في أرضه وخيرته من خلقه وحملة رسالته، لكل نبي منهم نبأ يقين، وكل سيرة من سيرهم مناهل عبر، وفي كل خبر من أخبارهم ما يحيي الفطرة ويوقظ الضمير ويرشد العقل ويهذب النفس. وفي ذلك القصص الحق ما يعلم الأجيال أن طريق الحق مهما طال فإن عاقبته خير ورحمة ونصر مبين، فالختام فلاح للمؤمنين. وسير الأنبياء عليهم السلام ليست وقائع تاريخية مجردة تستعاد، ولا هي حكايات تروى تسلية وعظة عابرة، إنما تتجلى نفحات هداية متجددة تسطع أنوارا ربانية تتسلل إلى نفوس المتدبرين، فتهدي إن أظلمت المسالك، وترشد إن تاهت البوصلة، وتوجه إن اضطربت القيم. أنباء المرسلين هي السجل الأطهر لتجربة الإنسان مع وحي الله، هي مرآة صافية تنعكس فيها معاني العبودية الخالصة، ومشاهد الصبر الجميل، ومواقف اليقين الراسخ. في رحاب الأنبياء عليهم السلام تتعطر الأرواح بسكينة الرضا حين تضيق السبيل، وتستنشق جمال التفاؤل حين تغلق الأبواب. وفيها نجد أن كل ابتلاء شاهد على أن طريق الحق تحفه المكاره، لكنه موصول بعناية رب كريم ونصره قريب. أنبياء الله الكرام أمثلة خالدة للإنسان حين يتصل بالله فلا يهتز لعواصف الحياة. وفي سيرهم الكريمة نوقن أن الإيمان ليس ادعاءات تقال، إنما هي مواقف تعاش، وعهود توفى، وسلوك يجسد وحي الله في تفاصيل الحياة. كرام فاح نشرهم، وروح الروح عطرهم، وفوز النفس حبهم، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب الذين بلغوا رسالات ربهم، فأشرقت الدنيا بنور سيرهم.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعي بين الرجاء واليقين، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد أن يطوف الحاج بالبيت العتيق ويملأ قلبه تعظيما ويصلي ركعتي الطواف، ينتقل إلى شعيرة أخرى هي من أعظم شعائر الحج، وهي السعي بين الصفا والمروة. تلك العبادة التي تحمل في طياتها قصة إيمان وتجسد معنى التوكل الصادق على الله. فالسعي هو إحياء لقصة خالدة، وليس مجرد انتقال بين جبلين. قصة أم مؤمنة هي أم إسماعيل عليهما السلام، حين تركها إبراهيم عليه السلام وابنها في واد غير ذي زرع، لا ماء فيه ولا أنيس، ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام. فلما نفد الماء وجف اللبن أخذت تسعى بين الصفا والمروة، تبحث عن سبب للحياة، تركض بقلب ملهوف ونفس موقنة، حتى أكرمها الله تعالى بمعجزة زمزم، فصار سعيها شعيرة خالدة ودرسا للأمة إلى قيام الساعة. وفي هذا المشهد العظيم تتجلى معاني التوكل الحقيقي. فأم إسماعيل لم تجلس تنتظر ولم تيأس، بل أخذت بالأسباب وسعت بكل ما تملك، وهي على يقين تام أن الفرج من عند الله تعالى. ولهذا قال عز وجل: من شعائر الله، أي من معالم دينه التي يظهر بها عبوديته ويعظم بها أمر ربه. فالسعي عبادة تجمع بين حركة الجسد وحضور القلب وصدق التوكل على الله تعالى. وفي تكرار السعي سبع مرات بين الصفا والمروة تربية على الصبر وتعويد للنفس على الاستمرار وعدم اليأس مهما تأخرت النتائج. أخي الحاج، وأنت تسعى تذكر أن الحياة كلها سعي، وأن الله تعالى لا يضيع سعي الصادقين، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا تحتسب. اجعل سعيك بين الصفا والمروة سعيا بقلبك إلى الله لا بخطواتك فقط، واستحضر أن الله يرى جهدك ويعلم صدقك ويكتب لك الأجر، واستغل تلك الفرصة في الدعاء والذكر الكثير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على الصفا كبر ثلاثة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا. وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. فيا رب رزقنا صدق التوكل عليك، وأعنا على الأخذ بالأسباب، واجعل سعينا في طاعتك مباركا موصلا إلى رضاك وجنتك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع درس جديد من دروس هذه الشعيرة العظيمة، وهي إعادة بناء النفس من الداخل. فنحن نعيش اليوم في عالم مليء بالضغوط، هنالك الكثير من ضغوطات الحياة النفسية والعقلية والجسدية، وبجانب ذلك نجد القلق يتزايد، قلق فيما يتعلق بكسب المعيشة، وقلق فيما يتعلق بالصحة، وقلق فيما يتعلق بشأن الأبناء، وكذلك التوتر، وغيرها كثير من هذه الآفات. وفي المقابل نجد بأن الحج يقدم لنا علاجا عجيبا، فهو يعيد بناء هذه النفس من الداخل. الحج فيه تفريغ لهذه الضغوط النفسية، فعندما يذهب هذا الحاج إلى تلك العراس الطاهرة ويمر بالمناسك من طواف وما يعقبه من صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك ما يكون من دعاء وتبتل وبكاء وضراعة، وبعد ذلك ما يكون من اعتراف بالأخطاء، وما يكون من بث الهموم والسؤالات بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا في حد ذاته علاج نفسي كبير. نعم، بذلك يقع لهذه النفس الإطمئنان، والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتطمئن هذه القلوب الحائرة، وتهدأ هذه النفوس المتوترة، وتسكن هذه العقول المضطربة. لماذا؟ لأنها هي في مكان تقضى فيه الحاجات وتستجاب فيه الدعوات. أيضا في هذه العبادة نجد ترتيبا للأولويات التي ينبغي أن ينصرف إليها الإنسان. عندما يكون هذا الحاج في خضم أداء تلك الشعائر المختلفة، وهو ينتقل من شعيرة إلى أخرى ومن بقعة طاهرة إلى أخرى، يدرك تمام الإدراك أن المال ليس كل شيء، وإنما هو وسيلة وليس غاية. فعلى الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه في آخرته، وأن لا يكون عبدا لهذا المال. وكذلك أيضا يدرك هذا الإنسان تماما أن الدنيا زائلة، وأنه عما قريب سيرحل منها وسينتقل إلى الدار الآخرة، وإنما جاء إلى هذه الدنيا لأجل أن يقوم بأداء رسالة وعمل كلف به، ثم بعد ذلك المصير والملتقى بين يدي الله تبارك وتعالى، يجزيه ما قدمه في هذه الحياة من خير ومن شر. وبذلك يصل هذا الإنسان إلى أن الآخرة هي الأصل، وهي دار القرار، وهي التي ينبغي أن تنصرف إليها الهمة، وأن تجتهد للوصول إليها النفوس، وأن تشتد إليها العزائم. وكذلك أيضا في هذه العبادة يعالج الإنسان ما قد يكون في هذه النفس من قلق ومن توتر ومن اضطراب ومن حيرة. فالحاج يقول لبيك اللهم لبيك، أي أنه معك يا الله، وأنت أيضا معي يا الله. ولذلك كيف يصاب هذا الإنسان بالقلق وهو مع الله والله سبحانه وتعالى معه؟ ولذلك كم من إنسان ذهب إلى أداء هذه العبادة وكان يعاني من اكتئاب ومن قلق ومن اضطراب ومن توتر، وعندما بكى حول الكعبة وذرف دموعه شعر بأنه شخص آخر وبأنه خرج إلى الحياة من جديد. فلذلك الحج يعلمنا أن الله قريب، وأن الدعاء مستجاب، وأن الفرج ممكن، وأن على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذه المعاني بقلب نقي وبإخلاص وبيقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبأن الله عز وجل لم يشرع هذه العبادة لأجل أن يشق على الناس، وإنما لأجل أن يظفروا بما يكون في هذه العبادة من معان ومن قيم، وبأن الحج هو بداية لحياة جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا من واسع فضله وإحسانه وهباته، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم هذه المعاني النفيسة الكريمة في هذه العبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها: كلي من كل الثمرات. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة التي بين أيدينا جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، والاستئناف استئناف بياني، والمعنى أن هذه الجملة واقعة جوابا عن سؤال مقدر. فبعد ذكره ما ذكر من شأن هذا المخلوق العجيب وهو النحل، يخطر بالذهن سؤال: ما الحكمة؟ أو ما الشأن في ذلك؟ فيأتي الجواب: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذه الجملة إذن جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من بطونها جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بطون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ومن هنا للتبعيض، لأن ذلك الشراب هو بعض ما يخرج من بطونها. ومن متعلق بالفعل يخرج، يخرج من بطونها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل يخرج. يخرج من بطونها شراب، شراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم وصف ذلك الشراب بوصفين عجيبين: أولهما مختلف ألوانه، وثانيهما فيه شفاء للناس. مختلف ألوانه، مختلف صفة لكلمة شراب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وهذا النوع من الوصف هو الذي يسمى الوصف السببي أو النعت السببي. ومختلف اسم فاعل، ولذلك رفع فاعلا بعده وهو كلمة ألوان. ألوان فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واختلاف اللون جاء من اختلاف الثمر الذي تأكله، ولذلك جاء قبل ذلك: ثم كلي من كل الثمرات. فتفرع عن الأكل من تلك الثمرات المتنوعة اختلاف في ألوان ذلك الشراب وهو العسل. فيه شفاء للناس صفة أخرى، وقد جاءت هذه الصفة في صورة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور فيه في محل رفع خبر مقدم. وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن فيه أو يكون فيه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. شفاء مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون الجار والمجرور فيه رافعا لفاعل، والشرط هنا متحقق، فإن الجار والمجرور فيه وقع في مقام الوصف، وإذا كان في مقام الوصف جاز أن يرفع فاعلا، إذ إنه يكون معتمدا على وصف، ولهذا يمكن أن يقال في إعراب شفاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهل هو فاعل لاسم الفاعل والذي قدر بكائن فيه شفاء للناس، أو للفعل والذي قدر بقولنا يكون فيه شفاء للناس، أو الجار والمجرور فيه من القوة ما يرفع فاعلا، وهذا الأخير هو المشهور. والمشهور في هذه الصورة أن تعرب كلمة شفاء فاعلا للجار والمجرور فيه أكثر من اشتهار إعرابها مبتدأ مؤخرا، وإن كان الدرس في الإعراب جرى على إعرابها مبتدأ مؤخرا حتى صار الدارسون لا يعرفون الوجه الثاني، وإن كان مشهورا عند النحاة والمعربين المتقدمين. والخلاصة يجوز في كلمة شفاء أن تكون مبتدأ مؤخرا، والخبر هو الجار والمجرور فيه، ويجوز في كلمة شفاء أن تكون فاعلا للجار والمجرور فيه، وعلى هذا فالجار والمجرور فيه في محل رفع صفة لكلمة شراب، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن فيه أو يكون فيه، وعلى هذا يكون الوصف من باب الوصف بالمفرد لا من باب الوصف بالجملة. للناس جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الناس اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في حرف الجر اللام أن يكون متعلقا بكلمة شفاء التي هي مصدر، والمصدر أصل المشتقات على المشهور، فهو مما يتعلق به الجار ويتعلق به الظرف. شفاء للناس، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وكلمة شفاء، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة شفاء. ويجوز في الجار والمجرور للناس أن يكون صفة لكلمة شفاء، وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور للناس في محل رفع صفة لكلمة شفاء، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للناس أو يكون للناس، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. وتحدث المفسرون والمعربون عن تنكير كلمة شفاء، فقالوا إن في ذلك حكمتين، أما الحكمة الأولى فهي التعظيم، وكثيرا ما يأتي التنكير للتعظيم، ففي ذلك تعظيم للشفاء الذي يكون من هذا الشراب الذي خرج بتلك الصفة العجيبة وعلى تلك الحال الغريبة. والأمر الثاني، نكرت هذه الكلمة وهي كلمة شفاء، وجاءت في سياق الإثبات للنفي لتكون غير دالة على العموم، فإن هذا الشراب لا يكون شفاء لكل مرض، وإنما يكون شفاء من جملة من الأمراض، حاله في ذلك حال الأدوية التي أودع الله تبارك وتعالى فيها من سره ما أودع، فإنها تكون شفاء من مرض ولا تكون شفاء من مرض آخر، بل ربما تكون زيادة في العلة إن استعملت في غير موضعها. فمجيء هذه الكلمة نكرة في سياق الإثبات كان غير دال على العموم، فاستفيد من ذلك أن الشفاء بهذا الشراب لا يكون من كل الأمراض، وإنما يكون من شيء من الأمراض التي جعل الله تبارك وتعالى شفاءها أو دواءها هذا الشراب من حكمة الحق تبارك وتعالى. فالنكرة عندهم إن جاءت في سياق النفي كانت دالة على العموم، وإن لم ترد في سياق نفي لم تكن دالة على العموم، فسيقت على هذه الصفة لتكون دالة على هذين الغرضين، ولتكون دالة على أغراض أخرى لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وعلى جعل فيه شفاء للناس جملة اسمية، تكون هذه الجملة في محل رفع صفة ثانية لكلمة شراب، والصفة الأولى هي مختلف ألوانه، ويجوز أن تكون حالا فهي في محل نصب، لأن كلمة شراب وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت بوصف، وإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة جاز أن تأتي منها الحال. ولذلك جاز في جملة فيه شفاء للناس أن تكون صفة لكلمة شراب بالنظر إلى اللفظ، فإن اللفظ مفرد، وجاز أن تكون حالا من كلمة شراب بالنظر إلى المعنى، فإن هذه الكلمة وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت حتى صارت قريبة من المعرفة أو صارت معرفة كما هو الرأي عند بعض النحاة، فإن الموصوف عندهم من المعارف لا من النكرات. والجملة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد تقدم أن الاستئناف هنا يجوز أن يكون استئنافا بيانيا. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، جملة صدرت بإن، ونقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سورة هود عليه السلام، ومع قصة سيدنا صالح مع قومه مع ثمود. إذن قال صالح عليه السلام متوعدا قومه، قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الله أكبر. إذن هذه كانت عاقبة ثمود لما جاء الأمر، أمر العذاب. الله عز وجل نجى صالحا ونجى معه الذين آمنوا معه. ونجد هنا ذكر الرحمة التي أتت، ورأيناها في مشاهد أخرى عندما كنا في قصة هود عليه السلام، وعندما نجى الله عز وجل نوح عليه السلام من الغرق وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن النجاة تكون للنبي والذين آمنوا معه فقط، ولا يدخل فيهم إلا المؤمنين. وهنا نلاحظ الرحمة، فهم إنما نجوا برحمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وهل نحن في هذه البسيطة إلا برحمة الله عز وجل؟ وهل نمضي في حياتنا وفي أمورنا ونحن نتقلب في رحمة الله عز وجل؟ فالحمد لله على فضله ورحمته وكرمه وجوده. إذن الله تعالى نجاهم فقال نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولاحظ معي نسبة هذه الرحمة أنها من الله عز وجل، فهي رحمة تليق بكرم الله عز وجل، بعطائه، بكرمه، بفضله، برحمة منا ومن خزي يومئذ. فإذا هم نجوا من الخزي والصغار والذل الذي أصاب ثمود الذين طغوا وتكبروا. ثم يقول الله تعالى إن ربك هو القوي العزيز. ولاحظ معي هنا ضمير الفصل الذي يتقدم هذه الصفات، القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز، فهو فقط المتفرد بالقوة وهو المختص بها. فالقوة هي لله جل في علاه، والعزة هي فقط لله تبارك وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وكما قلنا في لقاءات ماضية أن ثمود نوع لهم في العذاب لأجل تجبرهم وظلمهم وطغيانهم. فهنا يذكر أن أخذهم كان بالصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، كما ذكرنا في لقاء ماضي أنهم أيضا أصبحوا، إذن كان هذا العذاب في وقت الصباح، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قد يقول قائل معنى أصبحوا أن هذا العذاب أتاهم في الليل وفي وقت النهار كانوا بهذه الصورة جاثمين. وعلى أي حال الحاصل إذا كان عذابهم كان في الليل أم كان في النهار، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده أمور كل شيء. فإذا قلنا فأصبحوا في ديارهم جاثمين أن العذاب أتاهم في الصباح أو أن العذاب كان في الليل، فكان من شأنهم أنهم في الصباح ظهرت هذه الصورة، أي كانوا جاثمين. والجاثم هو ذلك الذي يبرك على ركبتيه أو ذلك الذي ينكب على وجهه في صورة صغارهم وذلهم والعياذ بالله. ثم يقول الله تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولاحظ معي هنا أسلوب القرآن في الاستفتاح، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ثم يقول ألا بعدا لثمود. نعم، بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الكافرين، بعدا للقوم المستكبرين الذين تأتيهم الآيات البينات فيستكبروا عنها ويتكبروا ويبغوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بعباده المؤمنين الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وعلى أمن اللقاء بكم في لقاء آخر أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعي بين الرجاء واليقين، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد أن يطوف الحاج بالبيت العتيق ويملأ قلبه تعظيما ويصلي ركعتي الطواف، ينتقل إلى شعيرة أخرى هي من أعظم شعائر الحج، وهي السعي بين الصفا والمروة. تلك العبادة التي تحمل في طياتها قصة إيمان وتجسد معنى التوكل الصادق على الله. فالسعي هو إحياء لقصة خالدة، وليس مجرد انتقال بين جبلين. قصة أم مؤمنة هي أم إسماعيل عليهما السلام، حين تركها إبراهيم عليه السلام وابنها في واد غير ذي زرع لا ماء فيه ولا أنيس، ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام. فلما نفد الماء وجف اللبن أخذت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن سبب للحياة، تركض بقلب ملهوف ونفس موقنة، حتى أكرمها الله تعالى بمعجزة زمزم، فصار سعيها شعيرة خالدة ودرسا للأمة.

0: التوكل على الله تعالى. وفي تكرار السعي 7 مرات بين الصفا والمروة تربية على الصبر وتعويد للنفس على الاستمرار وعدم اليأس مهما تأخرت النتائج. أخي الحاج، وأنت تسعى تذكر أن الحياة كلها سعي، وأن الله تعالى لا يضيع سعي الصادقين، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا تحتسب. اجعل سعيك بين الصفا والمروة سعيا بقلبك إلى الله لا بخطواتك فقط، واستحضر أن الله يرى جهدك ويعلم صدقك ويكتب لك الأجر، واستغل تلك الفرصة في الدعاء والذكر الكثير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على الصفا كبر 3 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويصنع على المروة مثل ذلك 3 وإذا نزل من على الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. فيا رب رزقنا صدق التوكل عليك، وأعنا على الأخذ بالأسباب، واجعل سعينا في طاعتك مباركا موصلا إلى رضاك وجنتك.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم أيها المستمعون الأكارم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يزال حديثنا متواصلا في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا في حلقات مضت إخواني المستمعين والمستمعات نظرة الإسلام إلى العمل، وكيف أن تعاليم الإسلام كانت تحض حظا على العمل، وأنه مع بيانه العقود الشرعية التي تدعو بل تحض الاقتصاد إلى أن يصل بإذن الله تعالى إلى مرحلة الرواج، نجد الإسلام يغير المنظومة الفكرية عند الناس لأجل أن تتقبل هذا، ولأجل أن يتقبل الناس السعي في هذه الأرض، حتى يجد الاقتصاد بإذن الله البيئة الخصبة التي تدعوه إلى الرواج بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا من قبل إن الإسلام قد غير كثيرا من الأنماط الاجتماعية التي كان عليها الناس يوم تنزل الأدلة الشرعية، ولا تزال هي الأدلة التي تحكم المسلم في نظرته إلى العمل وإلى العناية بشأن الحياة الدنيا. وتوقف بنا الحديث إخواني المستمعين والمستمعات عند ثقافة العيب في المهنة، وهل هنالك أساس اجتماعي يمكن أن يوجه الناس في الأعمال التي يعملونها؟ هل هنالك أعمال يمكن أن تخلق لفئات معينة من البشر؟ نحن قلنا إن الإسلام حينما جاء كان يحرر الناس ويبين أن مكانة كل امرئ إنما هي بمقدار عمله، وأنه ليس هنالك من نسب، أو ليست هنالك من مكانة يتوارثها الناس توارثا هكذا دون أن تقترن بالعمل. وهكذا هنا نقول إن الإسلام حض على العمل أيا كان هذا العمل، وما ذلك إلا لأن للعمل قيمة رفعتها شريعة الإسلام إلى مرتبة العبادة. ومن هنا

0: فلئن كان معروفا من قبل عند تنزل الأحكام الشرعية أنه كان هنالك جماعة من الأقوام ومن الناس يأنفون من الاشتغال ببعض الحرف وينظرون إلى المشتغلين بها نظرة احتقار وازدراء، لأنها في العرف السائر عند هؤلاء حرف ما وضعت إلا لمن كانت منزلتهم متدنية في المجتمع، ما وضعت إلا للعبيد والرفيق والموالي، كما كانت تدل على ذلك بعض الثقافات المنتشرة في ذلك المكان. هذه النظرة البائسة لبعض الحرف على أهميتها كانت لها آثار تنعكس في المجتمع، فلا يتوجه الإنسان إلى أي حرفة إلا بمقدار ما تكون تلك الحرفة مستقرة في قبيلته، فلا مجال للإبداع ولا مجال لأن يغير الإنسان اتجاهه إن كان الله تعالى أجرى على يديه أنواعا من الحرف يمكنه أن يبدع فيها ويمكنه أن يعمل فيها. ومن هنا نجد كثيرا من العرب في ذلك الحين قد يأنفون من تزويج الرجل الثري من امرأة فقيرة شريفة الأصل إذا كان الرجل من أصل ذابل، كأن يكون أبوه صانعا أو مشتغلا بالخضروات وبالزراعة ونحوها، فما كانوا يزوجون مثل هذا لأنه كان هنالك اقتران تام بين هذه الحرف التي يراها البعض وضيعة وبين سلم النسب، حتى غدت الحرفة دليلا للأصل الذابل، فيعرف الإنسان باشتغاله بعمل معين على أن أصوله ذابلة فلا تكون لهذا الإنسان مرتبة. ثم إنه قد يكون الإنسان في أسرة مشتغلة بشيء من الأعمال لكنه لا يريد تلك الحرفة، فيفتح الله تعالى له حرفا أخرى، فنجد الناس يأنفون من ذلك. هنا حينما نأتي إلى هذا الواقع البائس الذي عليه كثير من الناس في ذلك الزمان والذي هو مناقض لرواج الاقتصاد، نجد أن الإسلام قد ألغى ذلك كله، فقد كان التوجيه القرآني كثيفا في بيان فضل العمل والحث عليه كما أسلفنا الحديث عن ذلك من قبل، بل إننا نجد أنه مع ذلك نجد الله سبحانه وتعالى يبين لنا قصص خيرة خلقه من الأنبياء والمرسلين، ما يجعل قيمة كل امرئ ما يحسن ويتقن، سواء كانت قيمته مع الله تعالى أم كانت قيمته مع الناس، وهذا كله يقرب شرعية العمل وفضله إلى النفوس. والرسل هم قدوات المجتمع الإنساني، والله تعالى يحكي لنا عن داود عليه السلام أنه كان رجل حرب وقد اشتغل بالحدادة وصناعة الدروع، فأوصاه الله تعالى بالدقة وحسن الصنعة حينما قال له تعالى وقدر في السرد، وهو مع كونه نبيا وملكا كان يكسب رزقه بعمله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ويقص لنا ربنا سبحانه وتعالى خبر موسى عليه السلام وقد كان مشتغلا بالإجارة، فقد اشتغل برعي الغنم حينما قال في العصا التي أمره الله تعالى بأن يلقيها قال وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، كما أنه أيضا استأجره العبد الصالح شعيب لأجل أن يكون معه 8 سنين وإن أتم 10 فمن عنده، حينما أراد أن ينكحه إحدى ابنتيه فقد اشتغل. وهذا كله يدلنا على أن هؤلاء البشر وهم قدوات الناس اشتغلوا بالرعي واشتغلوا بالحدادة وبغير ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغل بالرعي، وهي حرفة كما أسلفنا الحديث عنها من قبل، كل الأنبياء اشتغلوا بها، فما بعث الله من نبي إلا وكان يرعى الغنم. واشتغل صلى الله عليه وسلم أيضا مع هذا الاشتغال. أصحابه سألوه من قبل: وأنت يا رسول الله؟ بعد أن ذكر لهم أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أي بأجرة، وهي الأجرة المحقرة من الدراهم والدنانير. واشتغل صلى الله عليه وسلم منذ صغره، اشتغل بالذهاب إلى التجارة، فقد تاجر صلى الله عليه وسلم، ذهب مع عمه أبي طالب، ثم إنه بعد ذلك استقل في تجارته وذهب بمال خديجة التي أصبحت زوجة له فيما بعد. وهكذا نجده صلى الله عليه وسلم مع قومه حينما تنزل بهم نازلة، فقد اشتغل بالطوب، واشتغل صلى الله عليه وسلم بالبناء، وكان يحمل الحجارة على أكتافه. وفي المسجد النبوي عند بنائه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه، بل إنه يضرب لهم المثل الأسمى أنه كان يعمل، وما كان صلى الله عليه وسلم يجد غضاضة في ذلك، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينشدون فيما بينهم ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان مثالا حيا لهؤلاء الصحابة بالعمل، وما كان يترفع صلى الله عليه وسلم عن عمل، بل إنه كان يحث الصحابة ويحضهم على أن يبرع الإنسان في العمل الذي يحسنه. ففي بناء المسجد النبوي نجده صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد أن رأى رجلا عندهم من أهل اليمامة كان يحسن خلط الطين عند بناء المسجد النبوي، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعفوه من نقل الحجارة وأن يجعلوه متخصصا في الطين، حينما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دعوا اليمامية والطين، أي أنه اتركوه لأنه أضبطكم للطين، أي أنه أكثر من يحسن الطين وخلطه. إذن هنا توزيع بمقدار الإحسان والإتقان، وما المجتمع مريدا من هؤلاء العاملين شيئا سوى أن يحققوا له رغباته وسوى أن يحققوا له حاجاته. ومجتمع المسلمين ومجتمع متكامل، لا بد من أن يوجد هؤلاء كلهم. ومع هذا كله الذي نجده في مجتمع المسلمين، إننا لنجد الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا، وفيه: الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى والحجام والنساج والبخال. نجدنا أمام الأصول الشرعية الكثيرة لا نستطيع أن نقبل مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعارض مع آيات الكتاب العزيز التي وصفت الأنبياء بهذا. ما هو ذنب أصحاب هذه الحرف من حجامة ومن نساج ومن بخال؟ ما هو ذنبهم بأن يكونوا أقل من غيرهم؟ إذن هذا كله لا نقبله، ونقول إنه لا يثبت عن الشرع من حيث إسناده، فهو إسناد معلق لم يوصل، ومن حيث معارضته لأصول كثيرة في شريعة الإسلام نجدها جميعا تؤكد مبدأ العمل وتعظمه، ولا تجد في ذلك غضاضة في أن يعمل الإنسان أي عمل مهما كان هذا العمل، ما دام هذا العمل مباحا شرعا ويحقق للناس منفعة معتبرة شرعا، فهو الذي يكف به يديه عن سؤال الآخرين، وهو الذي يمكنه به بإذن الله تعالى أن يرفع الأذى عن أولاده حينما ينفق عليهم وحينما يغلق عليهم بابه، وقد وفى لهم بحاجاتهم. إذن هذه هي نظرة الإسلام، نظرة إكبار وإعظام، كانت نظرة تدعو إلى أن يكون العمل فيما يتقن الإنسان، فليست هنالك طبقة تقوم على أساس حرفة، وليست هنالك حرفة أشرف من غيرها ومنه. فالمشروعية والإتقان هو الذي يجعل الإنسان يتوجه إلى عمل من الأعمال، وبذلك تكون منزلته في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر يجمعنا لاستجلاء نظرة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسباب التي تؤدي بالاقتصاد إلى الرواج. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
3: اجتماعية في القرآن الكريم،
2: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، يقول الحق سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أي فلاح هذا، وأي فوز هذا، وأي مكانة هذه، وأي منزلة طيبة مباركة. أولئك هم المفلحون، أي الفائزون، أي الناجحون، أي المتقدمون، المقربون عند الله تبارك وتعالى. من هم هؤلاء؟ هم الذين قاموا بواجب الأمر من الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة. فقوله سبحانه ولتكن فيها أمر ضمني منه سبحانه وتعالى، أي لتكن منكم أمة أيها المسلمون أيها المؤمنون. لتكن أي لتوجد، توجد منكم أي من الأمة الإسلامية، من المسلمين، عامة المسلمين، في الحي، في القرية، في الولاية، في الوطن، في الأمة. لتكن منكم أمة. في مواضع أخرى أبان الحق سبحانه وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرقة طائفة، بينما هنا قال أمة. ولتكن منكم أمة، والأمة هي الجماعة، هي الجماعة الكثيرة الكبيرة. وأمة فيها إشارة إلى انتقاء الأفضل، لأن الله تبارك وتعالى وصف إبراهيم بأنه أمة لمنزلته ولعقله ولرجاحته ولصلاحه ولمكانته عليه أفضل الصلاة والسلام. فهنا الأمة تجمع بين كثرة العدد وبين صلاح هذه الكثرة، وأنها نخبة، نخبة من الجماعة. إذن أيها المسلمون في حي ما، في قرية ما، في ولاية ما، في وطن ما، في الأمة جمعاء، لتكن لتوجد منكم جماعة كبيرة كثيرة العدد، مختارة متخصصة، هذا متخصص في كذا وهذا متخصص في كذا وهكذا. ما دور هذه الأمة؟ ما دور هذه الجماعة التي سيتم اختيارها وتعيينها؟ دورها يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير هو كل خير فيه مصلحة للمجتمع المسلم، للمجتمع المؤمن. يدعون إلى الخير، دعوة، ندعو الناس إلى فعل الخير، إلى إقامة، إلى بناء المساجد، إلى بناء مدارس القرآن الكريم أو مدارس العلوم المختلفة، إلى بناء المستوصفات، إلى شق الطرق، إلى التآلف، إلى التراحم، إلى الوحدة، إلى كذا، إلى كذا، إلى مجالس المصالحة، إلى آخره. يدعون دعوة، أنت تدعو الناس إلى خير معين، إلى صناديق كذا، إلى إيقاف كذا من الأموال، إلى آخره. فكل ما هو يطلق عليه خير موافق لشرع الله تبارك وتعالى فيه مصلحة محتمة أو حتى ظنية للمجتمع، فهذه الأمة، هذه الجماعة من الناس تدعو غيرها إلى فعل هذا الخير، يدعون إلى الخير. ما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات، مع الأسف الشديد نجد على أن القرى، أن الأحياء السكنية، مجتمعات، الولايات إلى آخره، شيئا ما تخلت عن هذه الدعوة وعن هذا التجنيد. سابقا قديما حقا توجد هذه الجماعات، توجد هذه الأمم داخل الأمم متخصصة في الدعوة، أهل الحل والعقد، أهل الرأي، أعيان الحلة، أعيان القرية، أعيان الولاية إلى آخره، أعيان هذه الجماعة أو الأمة، هذا همهم فقط، يدعون الناس إلى ما يصلح شأنهم وأمورهم وقريتهم وبلادهم واحتياجاتهم إلى آخره. فنحن بحاجة، نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمم المستخلصة من الأمم العامة، لأجل أن تدعو الناس إلى عموم الخير بإذن الله تبارك وتعالى. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، كل ما عرف بالعقل حسنا واستحسنه الشرع فهو معروف. يأمرون بالمعروف، ما هو المعروف؟ أي المعروف عند الناس أنه أمر حسن تعارف عليه الناس وتقبلته العقول بأن الشيء الفلاني حسن. هذه الأمة تعارف الناس فيها على شيء معين، فالأمة التي عينت وكونت تعيد الناس إلى هذا العرف الحسن عقلا وشرعا، لأن الأعراف درست، الأعراف ميتت، الأعراف انطوت، الأعراف تنيست، تم التناسي لها، ومع الأسف الشديد اكتسبنا أعراف دخيلة من هنا وهناك، أتت بها الوسائط الحديثة والقنوات المختلفة، فأصبحنا نكتسب أعراف سيئة قبيحة من هنا وهناك، ونترك أعرافنا الحسنة المقبولة عقلا وشرعا. فإذا وجدت هذه الأمة المختارة من المجتمع وأخذت تأمر بهذه الأعراف الحسنة المقبولة عقلا وشرعا، فمعنى ذلك نحن في خير. إذن هذا الدور الثاني بعد الدعوة إلى الخير، الأمر بالأعراف الحسنة المتعارف عليها التي لا تخالف عقل الإنسان ولا شريعة ربه تبارك وتعالى. فهذه الجماعة تحيي هذه الأعراف الحسنة المندرسة والتي ربما ستموت، لأن هذه الأمة المختارة، الجماعة المختارة، ستكون كما قلت في سابقا في وصفها أنها كذا وكذا، وتكون من كبار السن ومن الأعيان، بمعنى أنها ورثت أعرافا قديمة هي ستحييها للأجيال الجديدة، وستحملها الأجيال الجديدة حتى بعد ذلك أيضا تلقنها من وهكذا تبقى هذه الأعراف الحسنة قائمة وباقية بحمد الله تبارك وتعالى. ما دور هذه الأمة التي دعا إليها الحق سبحانه وتعالى؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وكذلك ماذا؟ وينهون عن المنكر، كل ما ينكره العقل والشرع. هذا دور ثالث وعظيم. وينهون عن المنكر، أي أن هذه الجماعة القائمة على الخير، الداعي إلى الخير والآمر بالمعروف، كذلك أن تنهى عن كل منكر يدخل على الجماعة، على القرية، على الحي، على الولاية، على الوطن، على كذا. فكل منكر يدخل هي قائمة عليه وتجاهه وضده، تنهى عنه، لأن العقل لا يستسيغ هذه المنكرات، لأن التشريع الإسلامي لا يقبل هذه المنكرات. فإذا دخلت بلد ما، وطن ما، قرية ما، حي ما، ولاية ما، ولا يوجد بها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمعنى ذلك أن المعروف يتلاشى والمنكر يطغى، وأمم الكفر جادة في إدخال المناكر إلى بلدان إلى بلاد الإسلام قاطبة عامة. فلا بد من وجود هذه الجماعات في الولايات، في الأحياء، في الدور، في كذا، من أن تنهى عن هذه المناكر وتحل محلها المعروف، أي الأعراف الحسنة الطيبة المقبولة عقلا وشرعا، ليقع بعد ذلك التوازن في حياة الناس. دعوة إلى كل أعمال الخير والبر، أمر بكل الأعراف الحسنة الطيبة المقبولة عقلا وشرعا، ونهيا عن كل منكر يلج ويدخل إلى الأحياء والمجتمعات، وبالتالي يكون هناك توازن بين أفراد المجتمع بحمد الله تبارك وتعالى. نبقى دائما سالمين، آمرين، داعين إلى الخير، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى.
2: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
3: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت

ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

سنقف مع درس جديد من دروس هذه الشعيرة العظيمة، وهي إعادة بناء النفس من الداخل. فنحن نعيش اليوم في عالم مليء بالضغوط، هنالك الكثير من ضغوطات الحياة النفسية والعقلية والجسدية، وبجانب ذلك نجد القلق يتزايد، قلق فيما يتعلق بكسب المعيشة، وقلق فيما يتعلق بالصحة، وقلق فيما يتعلق بشأن الأبناء، وكذلك التوتر، وغيرها كثير من هذه الآفات. وفي المقابل نجد بأن الحج يقدم لنا علاجا عجيبا، فهو يعيد بناء هذه النفس من الداخل. الحج فيه تفريغ لهذه الضغوط النفسية، فعندما يذهب هذا الحاج إلى تلك العراس الطاهرة ويمر بالمناسك من طواف وما يعقبه من صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك ما يكون من دعاء وتبتل وبكاء وضراعة، وبعد ذلك ما يكون من اعتراف بالأخطاء، وما يكون من بث الهموم والسؤالات بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا في حد ذاته علاج نفسي كبير. نعم، بذلك يقع لهذه النفس الإطمئنان، والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتطمئن هذه القلوب الحائرة، وتهدأ هذه النفوس المتوترة، وتسكن هذه العقول المضطربة. لماذا؟ لأنها هي في مكان تقضى فيه الحاجات وتستجاب فيه الدعوات. أيضا في هذه العبادة نجد ترتيبا للأولويات التي ينبغي أن ينصرف إليها الإنسان. عندما يكون هذا الحاج في خضم أداء تلك الشعائر المختلفة، وهو ينتقل من شعيرة إلى أخرى ومن بقعة طاهرة إلى أخرى، يدرك تمام الإدراك أن المال ليس كل شيء، وإنما هو وسيلة وليس غاية، فعلى الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه في آخرته، وأن لا يكون عبدا لهذا المال. وكذلك أيضا يدرك هذا الإنسان تماما أن الدنيا زائلة، وأنه عما قريب سيرحل منها وسينتقل إلى الدار الآخرة، وإنما جاء إلى هذه الدنيا لأجل أن يقوم بأداء رسالة وعمل كلف به، ثم بعد ذلك المصير والملتقى بين يدي الله تبارك وتعالى، يجزيه ما قدمه في هذه الحياة من خير ومن شر. وبذلك يصل هذا الإنسان إلى أن الآخرة هي الأصل، وهي دار القرار، وهي التي ينبغي أن تنصرف إليها الهمة، وأن تجتهد للوصول إليها النفوس، وأن تشتد إليها العزائم. وكذلك أيضا في هذه العبادة يعالج الإنسان ما قد يكون في هذه النفس من قلق ومن توتر ومن اضطراب ومن حيرة. فالحاج يقول: لبيك اللهم لبيك، أي أنه معك يا الله، وأنت أيضا معي يا الله. ولذلك كيف يصاب هذا الإنسان بالقلق وهو مع الله والله سبحانه وتعالى معه؟ ولذلك كم من إنسان ذهب إلى أداء هذه العبادة وكان

0: أعاني من اكتئاب ومن قلق ومن اضطراب ومن توتر. وعندما بكى حول الكعبة وذرف دموعه شعر بأنه شخص آخر، وبأنه خرج إلى الحياة من جديد. فلذلك الحج يعلمنا أن الله قريب، وأن الدعاء مستجاب، وأن الفرج ممكن، وأن على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذه المعاني بقلب نقي وبإخلاص وبيقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبأن الله عز وجل لم يشرع هذه العبادة لأجل أن يشق على الناس، وإنما لأجل أن يظفروا بما يكون في هذه العبادة من معان ومن قيم، وبأن الحج هو بداية لحياة جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا من واسع فضله وإحسانه وهباته، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم هذه المعاني النفيسة الكريمة في هذه العبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر.

الجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نسأل الله أن يقدرنا أن نعيش مع هذه الآية الكريمة والتي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي موجهة للمسلمين ولكل من يدخل في هذا الدين.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: ما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ تدبر ما فيها من معان ومفردات؟
4: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أمران بدأت بهما الآية، وهذان الأمران يتكرران ويقترنان. ففي القرآن العظيم اقترن وجوب إيتاء الزكاة والأمر بها بوجوب الصلاة وإقامتها في أكثر من 150 موضعا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج أحكام التجويد في هذه الآية؟
2: نظرا إلى قصر هذه الآية ففيها أحكام تجويدية يسيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. وما تقدموا لأنفسكم من خير.
0: لأنفسكم إخفاء جاء هنا يا أستاذنا.
2: إخفاء النون قبل الفاء إذ هي من حروف الإخفاء.
1: ويتلوه إظهار في قوله تعالى من خير.
2: وقبل ذلك إدغام الميم من أنفسكم في من، وما تقدموا لأنفسكم من خير، إدغام مثلين. نعم، من خير فيه إظهار حيث أظهر النون قبل الخاء وهي من أحرف الإظهار. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
0: أيضا جاء إخفاء هنا يا أستاذنا.
2: جميل. أخفي حرف النون قبل الدال إذ الدال من أحرف الإخفاء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. رققت الراء لأن قبلها ياء وهي ساكنة.
1: صدق الله العظيم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: جميل. في الآية السابقة طلب العفو من المسلمين وطلب الصفح عن أولئك المتجاوزين في حقهم حتى يأذن الله في ذلك بأمر من الأمور. وأمرهم بالثبات على العفو والصفح إذ هو من مبادئ أخلاق الإسلام وهو أحسن ما يتحلى به المسلم. بعد ذلك أمروا بالثبات على مبادئ الإيمان وأركان الإيمان وخصوصا الصلاة والزكاة. فالصلاة عبادة بدنية تجمع كل العبادات البدنية، والزكاة عبادة مالية خالصة، فهما مبدآن من مبادئ هذا الدين. فأمر المسلمون بالثبات على مقتضى الإيمان الذي آتاهم الله إياه وحسدهم عليه أهل الكتاب وغيرهم من أعداء الإسلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب جملة من جمل هذه الآية؟
2: بل نعرب أغلبها إن لم نعربها كلها إذ هي واضحة كل الوضوح. وأقيموا الصلاة، الواو
0: عاطفة ما بعدها لما قبلها يا أستاذنا.
2: عطفت الجملة وأقيموا على جملة واصفحوا، فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة. إذن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي هي واصفحوا بعد الواو. اصفحوا. أقيموا فعل وفاعل، فهذا الفعل
0: فعل أمر يا أستاذنا
2: مبني
0: على حذف النون،
2: والواو
1: فاعله
2: مبني على السكون في موضع رفع إذ هو الفاعل.
1: فهل يكون المفعول الصلاة يا أستاذنا؟
2: طبعا هي المقامة، ومثل هذه الجملة وآتوا الزكاة، إلا أن آتوا أي أعطوا، آتى يؤتي بمعنى أعطى يعطي، همزتان سهلت الثانية ألفا. وآتوا الزكاة أصلها أأتوا الزكاة أي أعطوها طيبة بها أنفسكم. وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير.
0: الواو يا أستاذنا استئنافية.
2: جميل. ما
0: اسم شرط جازم.
2: تقدموا
1: فعل الشرط،
2: وما نوعه؟ فعل مضارع
0: مجزوم،
2: وعلامة جزمه
1: حذف النون،
2: والواو فاعله. وما تقدموا لأنفسكم.
0: لأنفسكم جار ومجرور،
2: أنفس مضاف
1: والكاف مضاف إليه.
2: جميل. متعلق عن الجار والمجرور متعلق بتقدموا. وما تقدموا لأنفسكم من خير
0: جار ومجرور،
2: وهو بيان لما في قوله تعالى وما تقدم. فالإنسان يقدم شرا ويقدم خيرا، ولكن الآية نصت على الخير فبينت ما بقوله من خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه
1: جواب الشرط،
2: وهو فعل مضارع
0: مجزوم يا أستاذنا،
2: وعلامة جزمه
1: حذف النون،
2: والواو فاعله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، الهاء
0: يا أستاذنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
2: وهو المفعول الأول. تجدوه
1: عند الله،
2: عند
0: ظرف مكان،
2: وعند مضاف،
1: ولفظ الجلالة مضاف إليه،
2: وعند هذا الظرف هو المفعول الثاني.
0: المفعول الثاني؟
2: نعم، وكأنك استغربت أن يكون الظرف مفعولا ثانيا.
0: نعم، لأن هذا يثير الاستغراب.
2: جميل. تجد فعل مضارع ومصدره الوجد، وجدان الشيء ووجده. تجدوه يتعدى هذا الفعل إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولذلك وقعت عند الله مفعولا ثانيا لأن أصله خبر للمبتدأ، فدخلت تجد على المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فأصل الهاء مبتدأ وعند الله خبره، ولذلك قلنا عنه إنه مفعول ثاني، لأن وجد وأخواتها كل منها يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير،
1: إن حرف توكيد ونصب ولفظ الجلالة اسمه،
2: إن الله بما تعملون بصير، أين خبر إن؟
0: بصير يا أستاذنا.
2: بما جار ومجرور، أي بالذي متعلق ببصير، وتعملون صلته، الجملة ليس لها موضع من الإعراب، صلة ما، أي إن الله بصير
1: بما تعملون.
2: جميل جدا، وقد انتهى إعراب هذه الآية.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: أود أن أسألك سؤالا حول نوع الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة.
2: هذا الأمر للوجوب، لا تصرفه ولم تصرفه قرينة عن الوجوب. أوجب الله الصلاة على كل مؤمن بهذا الدين وبهذا الرسول العظيم إيجابا لا مرية فيه وليس فيه هوادة، فعلى كل مسلم أن يبلور إسلامه وإيمانه بالعبادات، وأولها الصلاة، ولا إيمان لمن لا صلاة له.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: دائما يتكرر في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فما المغزى من ذلك؟
2: أشرنا إلى ذلك في أول الآية، وقلنا إن الأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة للوجوب، ويقترن الأمر بهما دائما أو وصف المؤمن بهما، وفي أكثر من 150 موضعا تكرر ذلك في القرآن. ماذا من ذلك؟ أن الصلاة عبادة بدنية خالصة، وأن الزكاة عبادة مالية خالصة، والمال عصب الحياة، والإنسان شحيح بماله، فمن آتى الزكاة المفروضة وأقام الصلاة لا يسمى، بل لا يوصف بالشح، فلا يسمى شحيحا.
1: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة.
2: جميل، على أن نستأنف حديثنا حولها في الحلقة القادمة بإذن الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعي بين الرجاء واليقين، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد أن يطوف الحاج بالبيت العتيق ويملأ قلبه تعظيما ويصلي ركعتي الطواف، ينتقل إلى شعيرة أخرى هي من أعظم شعائر الحج، وهي السعي بين الصفا والمروة. تلك العبادة التي تحمل في طياتها قصة إيمان وتجسد معنى التوكل الصادق على الله. فالسعي هو إحياء لقصة خالدة، وليس مجرد انتقال بين جبلين. قصة أم مؤمنة هي أم إسماعيل عليهما السلام، حين تركها إبراهيم عليه السلام وابنها في واد غير ذي زرع، لا ماء فيه ولا أنيس، ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام. فلما نفد الماء وجف اللبن أخذت تسعى بين الصفا والمروة، تبحث عن سبب للحياة، تركض بقلب ملهوف ونفس موقنة، حتى أكرمها الله تعالى بمعجزة زمزم، فصار سعيها شعيرة خالدة ودرسا للأمة إلى قيام الساعة. وفي هذا المشهد العظيم تتجلى معاني التوكل الحقيقي. فأم إسماعيل لم تجلس تنتظر ولم تيأس، بل أخذت بالأسباب وسعت بكل ما تملك، وهي على يقين تام أن الفرج من عند الله تعالى. ولهذا قال عز وجل: من شعائر الله، أي من معالم دينه التي يظهر بها عبوديته ويعظم بها أمر ربه. فالسعي عبادة تجمع بين حركة الجسد وحضور القلب وصدق التوكل على الله تعالى. وفي تكرار السعي سبع مرات بين الصفا والمروة تربية على الصبر وتعويد للنفس على الاستمرار وعدم اليأس مهما تأخرت النتائج. أخي الحاج، وأنت تسعى تذكر أن الحياة كلها سعي، وأن الله تعالى لا يضيع سعي الصادقين، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا تحتسب. اجعل سعيك بين الصفا والمروة سعيا بقلبك إلى الله لا بخطواتك فقط، واستحضر أن الله يرى جهدك ويعلم صدقك ويكتب لك الأجر، واستغل تلك الفرصة في الدعاء والذكر الكثير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على الصفا كبر ثلاثة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا. وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. فيا رب رزقنا صدق التوكل عليك، وأعنا على الأخذ بالأسباب، واجعل سعينا في طاعتك مباركا موصلا إلى رضاك وجنتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: القطوف. إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي. إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبق الأنبياء عليهم السلام.
2: لقد كان في قصصهم

0: هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في رحاب الهدى والنور، وطابت نفوس تهنأ في ظله بالهناء والسرور. من أعظم ما يمر بالنفوس المؤمنة المتدبرة سير أنبياء الله عليهم السلام، وما قصه عنهم في كتابه الكريم من أنباء أخبارا باهرة وصفحات مشرقة وتجليات أنفاس هداية متجددة مترددة وأنوارا ساطعة في مسيرة الإنسانية. في سيرهم العطرة تستنشق القلوب مسك صدقهم وعبير صبرهم وشذا يقينهم، فيترسخ في النفوس معنى اصطفاء الله لأولئك البررة الأخيار. إنهم صفوة الله في أرضه وخيرته من خلقه وحملة رسالته. لكل نبي منهم نبأ يقين، وكل سيرة من سيرهم مناهل عبر، وفي كل خبر من أخبارهم ما يحيي الفطرة ويوقظ الضمير ويرشد العقل ويهذب النفس. وفي ذلك القصص الحق ما يعلم الأجيال أن طريق الحق مهما طال فإن عاقبته خير ورحمة ونصر مبين، فالختام فلاح للمؤمنين. وسير الأنبياء عليهم السلام ليست وقائع تاريخية مجردة تستعاد، ولا هي حكايات تروى تسلية وعظة عابرة، إنما تتجلى نفحات هداية متجددة تسطع أنوارا ربانية تتسلل إلى نفوس المتدبرين، فتهدي إن أظلمت المسالك، وترشد إن تاهت البوصلة، وتوجه إن اضطربت القيم. أنباء المرسلين هي السجل الأطهر لتجربة الإنسان مع وحي الله. هي مرآة صافية تنعكس فيها معاني العبودية الخالصة، ومشاهد الصبر الجميل، ومواقف اليقين الراسخ. في رحاب الأنبياء عليهم السلام تتعطر الأرواح بسكينة الرضا حين تضيق السبيل، وتستنشق جمال التفاؤل حين تغلق الأبواب. وفيها نجد أن كل ابتلاء شاهد على أن طريق الحق تحفه المكاره، لكنه موصول بعناية رب كريم ونصره قريب. أنبياء الله الكرام أمثلة خالدة للإنسان حين يتصل بالله فلا يهتز لعواصف الحياة. وفي سيرهم الكريمة نوقن أن الإيمان ليس ادعاءات تقال، إنما هي مواقف تعاش وعهود توفى وسلوك يجسد وحي الله في تفاصيل الحياة. كرام تاح نشرهم وروح الروح عطرهم وفوز النفس حبهم، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب الذين بلغوا رسالات ربهم، فأشرقت الدنيا بنور سيرهم.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. باكستان تؤكد إرسال رد إيران على مقترح السلام الأمريكي لإنهاء الحرب إلى واشنطن. شهدت أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء توقيع عدة اتفاقيات، منها اتفاقية لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تبلغ 320 مليون ريال عماني وتطوير أحياء صروح في عدد من الولايات، ومذكرة تفاهم تطويرية لمشروع وسط الخوير. كما تم خلال المعرض الكشف عن مشروع ماستر هايتس الذي سيقام ضمن المخطط رئيس لمشروع الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. أكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن القطاع الزراعي والسمكي بسلطنة عمان حقق العام الماضي نموا في حجم الإنتاج بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2020. وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى أشار معاليه إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1,130,000,000 ريال عماني في نهاية عام 2025. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني وقعت الهيئات العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELB&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنوياً ومليون وستمائة ألف خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيرو ثيشام آدم وزيرة خارجية جمهورية المالديف، تناول العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف المساعي الرامية لاحتواء التوترات ودعم الحوار وجهود التوصل إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلم الإقليمي والعالمي. أعلنت الكويت والإمارات وقطر تصديها لهجمات طائرات مسيرة. ففي دولة الكويت تم رصد عدد من المسيرات داخل المجال الكويتي والتعامل معها، كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التعامل مع طائرتين مسيرتين دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأعلنت دولة قطر تعرض سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في مياهها الإقليمية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات، حيث تابعت السفينة سيرها باتجاه ميناء مسيعيد القطري بعد السيطرة على الحريق.
أعلنت باكستان أن إيران سلمت ردها على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، مؤكدة أنها نقلت الرد الإيراني إلى واشنطن. وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق تسليم ردها على المقترح الأمريكي لوقف الحرب عبر الوسيط الباكستاني. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الخطة المقترحة تركز في مرحلتها الحالية على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق أشمل يعالج القضايا الخلافية بما فيها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة البحرية. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت بلدات السكسكية وحريص وبدياس بعد إنذارات بوجوب إخلاء 9 بلدات. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف أكثر من 85 بنية أساسية بعدة مناطق في لبنان خلال الساعات الماضية. ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يرد حزب الله بهجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود، ويطلق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل. وأعلن حزب الله إطلاق مسيرتين على تجمعين لجنود في شمال إسرائيل، أسفر عن إصابة 5 جنود بجروح متفاوتة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ومخيم المغازي جنوب قطاع غزة ووسطه. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني إثر استهداف طائرة مسيرة لتجمع في مخيم المغازي وسط القطاع. وأضافت الوكالة أن قصف الاحتلال المدفعي متواصل في شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، فيما تطلق الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض البحر قبالة شواطئ المدينة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة موسكو فقط. وأضاف بوتين أنه يمكن أن يعقد الاجتماع خارج العاصمة الروسية بعد تسوية جميع الشروط اللازمة لاتفاق سلام محتمل بين البلدين. وأشار الرئيس الروسي لأن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها. حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس هانتا، مؤكدة أنه لا يمثل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر كطريقة فيروس كورونا نفسها. وأوضحت المنظمة أن الخطر على الصحة العامة ما زال منخفضا عالميا بعد انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية إم في هونديوس، مشيرة إلى أن الخطر يظل محصورا بشكل أساسي بين ركاب السفينة مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وسجلت حتى الآن 8 حالات مرتبطة بالسفينة، بينها 3 وفيات. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. باكستان تؤكد إرسال رد إيران على مقترح السلام الأمريكي لإنهاء الحرب إلى واشنطن. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومع أسئلة متعددة ومختلفة أقدمها بين يدي ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، ونرحب بكم وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا سؤال مستعجل كما يقول صاحبه، يقول السائل: يوجد لدينا مرض وراثي من قبل الزوج والزوجة، قمنا بتجميل أجنة 4 من الذكور ومن الإناث 2، هل يجوز اختيار الأجنة سواء كان يعني ذكرا أو أنثى في مثل هذه الحالة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن اللجوء إلى الإخصاب بين زوجين حيين حالة قيام الزوجية بينهما برضاهما لوجود أسباب معتبرة شرعا وسيلة من وسائل العلاج والتداوي، هذا تأصيل المسألة ابتداء. إذا طرح سؤال لما يعمد الزوجان إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتلقيح الصناعي، فإن من جملة الأسباب التي تبيح اللجوء إلى أن يكون الإخصاب بهذه الطريقة هو وجود أمراض وراثية تنتقل إلى الأجنة، وقد تكون هذه الأمراض أمراضا مميتة أو تورث عللا وعاهات وتشوهات، فيعمد الزوجان إلى الإخصاب خارج الرحم. وإذا لقحت البويضة فإنه يمكن أن يحتفظ بهذه البويضات الملقحة أو المخصبة بطريقة آمنة تمنع اختلاط الأنساب، وتحفظ هذه اللقاحات كما تسمى المخصبة إلى حين احتياج الزوجين برضاهما ومع الاحتياطات التي تمنع الاختلاط أو التداخل أو الانفراد بالرأي، يعمدان إلى غرس هذه البويضة الملقحة في رحم الأم. المعيار الأول الذي يعول عليه هو الخلو من الأمراض الوراثية، لأن هذا كان السبب الذي من أجله أبيح للزوجين أن يلجأ إلى استعمال هذه الطريقة. فتفحص هذه اللقاحات من حيث خلوها من الأمراض الوراثية التي كانت تنتقل أو التي كانت تصيب الأجنة لهذين الزوجين، فيكون الاختيار ابتداء لما كان في ظاهر الأمر سليما من تلك الأمراض وبعيدا عن الإصابة بالتشوهات والعلل في ظاهر الفحوصات الطبية، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وأما اختيار جنس الجنين فإن هذه القضية فيها مداخل كثيرة، فالإباحة مقيدة بأن يوجد سبب معتبر شرعا، كأن تكون بعض الأمراض تصيب الإناث أكثر أو العكس، بعض الأمراض تصيب الذكور، فمن باب مزيد من الاحتياط والوقاية من الإصابة بتلك الأمراض الوراثية فإنهم يلجؤون إلى اختيار جنس الجنين بناء على هذا الأساس، أو أن يكون الله تبارك وتعالى قد رزقهم جملة من الذكور ويطمح الوالدان في أن تكون لهم ابنة أنثى، فهذا لا مانع منه إذا تحقق الشرط الأول وهو الخلو من الأمراض، وكان لابد من الاختيار

0: معنى أنه سيقوم الفريق الطبي الموصوف بالأمانة والثقة بالغرس في رحم الأم، فلا بد لهم من الاختيار، فالأولى أن يكون هذا الحق للوالدين.
1: نعم.
0: على أن لا يكون تسخطا لقضاء الله تبارك وتعالى أو إيثارا لجنس من المواليد على جنس آخر، وإنما يكون لابتغاء نعمة من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده حين بين أنه جل وعلا يهبهم الذكور والإناث.
1: نعم.
0: فإن لم يكونوا متسخطين ولا مؤثرين مفضلين، وإنما يرغبون في أن يكون مولودهم أن يكون اختيارهم لمولودهم بناء على هذه الأسس، ففي الأمر سعة بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب فضل الشيخ يطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: إذا كان الزوجان فيهما مرض وراثي فعلا، فإنهما يتوقفان عن الولادة التي تكون طبيعية عادة يكون الإخصاب فيها في الرحم، وينتقلان إلى هذه الطريقة، هذا التوقف على سبيل الوجوب أم الجواز؟
0: لا لا لا يقال بأنه على سبيل الوجوب، لأن إصابة المواليد بالأمراض الوراثية أمر احتمالي.
1: نعم.
0: تتفاوت هذه النسب بحسب شيوع أمراض وراثية معينة في بيئة ما، ولكن الاحتمال قد يكون راجحا غالبا.
1: نعم.
0: فحينئذ يستحب لهم، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى. نعم. وقد تكتشف أدوية وعلاجات لهذه الأمراض مما لا يعرف له دواء اليوم، وقد يمكن أن يكون العلاج حتى والجنين في رحم أمه إذا كان علاجا جينيا. العلم يتطور والطب في تطور ونمو.
1: نعم.
0: فلا لا يبلغ الأمر حد الوجوب، بل الكلام في الجواز، وهذا الذي حكيته إنما هو قول جماهير الفقهاء المعاصرين، مع وجود طائفة من أهل العلم لا تزال متحفظة على اللجوء إلى
1: هذه الطريقة.
0: نعم.
1: جميل. إذن علميا الآن أصبح من الممكن التحقق من خلو هذه البويضة أو البويضة من الأمراض.
0: نعم.
1: أو الوراثية.
0: من يعني جملة من أمراض الدم الوراثية.
1: نعم.
0: أو الأمراض المرتبطة أيضا بالجينات التي قد تنتشر في بيئة فتكون معروفة مشهورة، أما أن يكون ذلك على سبيل الحصر فإن شفرة كما يقال الخريطة الوراثية لم تفك كلها بعد، وقد لا يكون من الممكن أن يتم فحص كل الأمراض الوراثية، وإنما هي المعروفة المشهورة في المجتمع أو في تاريخ الأسرة في تاريخ الأبوين.
1: نعم.
0: هذا هو الذي هو متاح علميا.
1: ربما نحتاج في يوم من الأيام أن تكون لنا حلقة عن الشفرة الوراثية إن شاء الله، وما يترتب عليها من الأحكام بإذن الله. أخ بدر الحسني يقول: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. يسأل عن صحة هذا الحديث.
0: نعم، الحديث صحيح، الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم وعند غيرهما، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فينبغي التنبيه على ما يشتمل عليه من الآداب التي يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: في هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين. هذه المراشد والهدايات النبوية فيها خير كثير للناس، فيها وقاية للبيوت من الشرور الظاهرة والباطنة. أما الباطنة فهي التي أشار إليها الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشيطان لا يحل غلقا ولا يفتح بابا. فهناك شرور تأتي مما لا يراه المسلم المكلف. هذه الإرشادات بإغلاق الأبواب وبوكاية الأسقية وتخمير الأوعية والآنية كلها داعية إلى منع مثل هذه الأضرار والشرور. ثم هناك الجانب المادي الظاهر، إما المتعلق بمسببات الأمراض والعلل، أو المتعلق بما يمكن أن يحدث ضررا، وهو الذي أشار إليه الحديث بالفويسقة تضرم النار في البيت. الفويسقة أي الفأرة،
1: نعم،
0: وإغلاق المصابيح، لأن المصابيح كانت بالزيت والنار،
1: نعم،
0: فيمكن أن تحدث، أن تشعل حرائق في البيوت والناس نيام.
1: نعم.
0: فرحمة هذا الدين تبلغ إلى هذا الحد، إلى تنبيه الناس على ما فيه صيانتهم وحفظهم من مثل هذه الأضرار والأذى الذي قد لا ينتبهون إليه، لا سيما في أوقات راحتهم، في وقت منامهم وفي بيوتهم. فجاءت هذه الإرشادات النبوية لحماية بيوت المسلمين من هذه الأضرار، من الأضرار الخفية التي لا يرونها من الشياطين ومردة الجن والأبالسة وما يحدثونه في بيوت المسلمين. وهذا نفعله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسدد بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فنفعله طاعة لله عز وجل وإن لم تظهر لنا كيفيته. والأمر الثاني هو ما يتعلق بما يمكن أن نراه من ضرر كالحرائق. ولا يقال بأن الأجهزة اليوم تعمل بالطاقة والكهرباء، وإنما ليس المقصود هو الوقوف عند ظاهر نص هذا الحديث، وإنما النظر إلى مقاصده وغاياته باتخاذ كافة الوسائل التي تمنع الضرر من الحرائق وما سواها، بإطفاء ما لا يحتاج إليه من الكهرباء، من المصابيح والسروج وغير ذلك من الأدوات الكهربائية، والتنبه لذلك. والمعنى الثالث هو المتعلق بمسببات الأمراض من الجراثيم التي تنقل العدوى، فلا يترك الإناء مفتوح، وإذا كان هناك سقاء فإن عليهم أن يغلقوا ذلك السقاء وأن يغطوا الأوعية، ولو قالوا ولو بشيء بسيط، ولو بعود، إن لم يوجد ما يمنع، ما يمكن أن يخمر الإناء بالكامل. فهذه هي بعض التنبيهات على ما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف، ولا ينبغي التهاون في هذه الهدايات والمراشد النبوية. ينبغي للناس أن يأخذوا بها وأن يحملوها على محمل الجد، وأن يعودوا عليها الأطفال في البيوت، والله تعالى أعلم.
1: طيب، إذن الشيطان المقصود في الحديث هو الشيطان الحقيقي وليس الفيروسات أو
0: الجراثيم. نعم، المقصود الشيطان الحقيقي. نعم. هذه لما أشرت، يعني الشراح الحديث كلهم يذكرون هذه الأضرار الخفية عن بني البشر، فهم لا يعرفونها، ولذلك ورد أيضا ما يتعلق بالاستعاذات، إذا دخل الرجل منزله، إذا أن يذكر الله تعالى، أن يذكر الله تعالى على الأكل الذي يأكله، حين يشرب، حين يلبس ثوبه، حين يأتي أهله.
1: نعم.
0: كل هذا إنما هو للوقاية.
1: نعم.
0: من الشيطان ووساوسه وشروره، ومن الشيطان وأعوانه.
1: نعم. إذن معنى ذلك أن المسلم يتخذ سببين، الاستعاذة والذكر والتحصين.
0: نعم. وأيضا مع الجانب المادي، هذه الاحتياطات المادية، هذه الإجراءات الوقائية كما يقال اليوم.
1: نعم.
0: لأنها تقي من كل ذلك. ثم من يسر هذا الدين وعنايته بأتباعه أنهم يؤجرون على ذلك، لأنهم يفعلونه امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طاعة لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يعود الأطفال وأهل البيوت على هذه الخلال الكريمة والآداب التي فيها مصالحهم وفيها حماية ووقاية لهم بإذن الله تبارك وتعالى.
1: سؤال آخر ينقلنا إلى الجانب الاجتماعي أيضا، يعني فتاة عمرها 15 سنة تعيش مع والدها الذي يشرب الخمر، وأحيانا تبقى وحدها معه في البيت عندما تذهب الأم للعمل، وفي بعض الأحيان يقوم بتهديدها فتخاف منه، كما أنه لا يلتزم بالستر ويلبس ملابس قصيرة أمامها. كيف تتعامل الفتاة مع هذا الوضع وما التوجيه الشرعي لها؟
0: نعم، هذا الوضع خطير، وينبغي للأم أن تتخذ موقفا حاسما، فلا تترك البنت وهي في هذه السن مع والدها السكير الذي يعاقر الخمر، فتذهب بعقله فلا يدرى ما الذي يفعل. وقد رأينا حالات يستحيا من ذكرها ويندم فيها هؤلاء الذين يتعاطون المسكرات بعد أن يفيقوا من سكرهم على ما وقعوا فيه مع بناتهم. فالمسألة خطيرة ولا يصح التهاون في مثل هذه الأمور. فإن كان الرجل ممن يتعاطى الخمر فإن على الأم أن تأخذ ابنتها معها أو أن تتركها في بيت أهلها وذويها أوليائها، ولا ينبغي لها بحال أن تتركها منفردة مع أبيها وهي تعلم أنه يسكر ويشرب الخمر. وهذه الأمور المذكورة في السؤال من اللبس غير المحتشم أمام ابنته ومن تهديدها لا يدرى إلى أين تصل. فإن كان الله تبارك وتعالى قد سلم من وخيم العواقب إلى الآن فلا ينبغي التهاون بعد الآن. وهذا لا يعني أيضا أن يهمل أمر الأب، فيجب أن ينصح وأن ينهى عن المنكر وأن تبين له العواقب وأن يجتهد معه في قطع الأسباب التي تدعوه إلى معاقرة الخمر. إذا كانت له رفقة سوء فيجب أن ينقطع عن رفقة السوء. إذا كان قلبه فارغا من ذكر الله عز وجل وتعظيمه فيجب أن تتخذ الوسائل لعمارة قلبه بعد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بتعظيم الله تبارك وتعالى وبالإكثار من ذكره وبملازمة الصلوات في جماعة وبحضور حلقات العلم. فأيضا لا يهمل الأب، يجب أن يوجه التوجيه الصحيح الراشد الذي يخرجه من أسر الشيطان الذي هو فيه. فلكن فيما يتعلق بالبنت لا يصح أن تترك منفردة مع أبيها إذا كان ممن يعرف أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع.
1: سؤال قريب من هذا، يقول السائل أو السائلة ربما: هل تأثم المرأة التي ترى زوجها يفعل المنكر رغم محاولتها في نصحه ولكن دون فائدة ثم توقفت لأنها رأت أن ذلك يسبب أو يضايقه منها، بعد أن استمرت في نصحه لمدة سنتين؟
0: أما إذا كان هذا هو السبب في تركها لنصحه ونهيه عما هو فيه من غي وضلال فإن هذا السبب غير معتبر شرعا، وهو الخشية من أن يكون في ضيق. لا، هو في ضيق بإتيانه للمنكرات، هو في ضيق لأنه منحرف عن سواء السبيل، مسخط لربه جل وعلا. ومن أجل ذلك فإن على المرأة أن لا تترك نصحة، لها أن تنوع في الأساليب وأن تغير في المداخل التي يمكن أن ينفذ بها نصحها إلى قلبه، وأن تجتهد قدر استطاعتها وأن تستعين بمن يمكن أن تستعين به لأجل هدايته وعوده إلى الصراط المستقيم. أما أن تيأس وترضى بالحال وأن تتركه على حالته تلك فليس هذا من شيم المسلم مع عموم الناس، فكيف بالمرأة مع زوجها أو الرجل مع زوجه أو الأخ مع أخيه، كيف بأصحاب البيت الواحد؟ يجب أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر قدر استطاعتهم وأن ينوعوا في الأساليب وأن لا يدخروا وسعا في سبيل إرشاد بعضهم البعض. ونظرا لأنها لم تبين نوع المعصية التي يقارفها الرجل، فإن ليس من الحكمة أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها. هل يترتب على هذه المعصية كما كان في السؤال السابق معاقرة خمور أو مسكرات أو مخدرات أو غير ذلك، يمكن أن يترتب ضرر على المرأة ويمكن أن يقارف أفعالا شنيعة في البيت، أو هي أعمال أخرى، فلا يمكن لنا أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها، وإنما نقتصر على هذا التوجيه العام أو الحكم العام، والله تعالى أعلم.
1: أنتقل إلى التفسير. خالد بن أحمد بن عرابة يقول في سورة التوبة ذكر العفو قبل العتاب، قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وفي سورة التحريم اختلف الأسلوب فلم يذكر عفو مع العتاب، قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ما السبب في اختلاف أسلوبي العتاب؟
0: نعم، هذا سؤال يحمل انتباه من صاحبه،
1: جميل.
0: وقد يقع في هذا كثيرون ممن يقرؤون سورة التحريم، فقد رأيت كثيرا من طلبة العلم، بل رأيت كثيرا ممن فسر سورة التحريم والآية الأولى منها يقع في شيء من اللبس، فقول الله تبارك وتعالى رفعا لهذا اللبس أدخل في الجواب مباشرة، قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم، لا يراد به المعاتبة، السورة كلها جاءت للتلطف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لرفع الحرج عنه، للدفاع عنه، ولإظهار عناية ربه تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام
1: في وسط عائلته،
0: في وسط عائلته.
1: هذه
0: هي روح السورة، ليست السورة في مقام التثريب والمعاتبة على ترك ما هو أولى وأفضل، كما هي آية التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو ثم جاء العتاب. لا، هناك حادثة فيها ضرر على عموم المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أذن عليه الصلاة والسلام لكل من جاء يستأذنه في ترك الجهاد في سبيل الله، فأرشده ربه تبارك وتعالى إلى أن الأولى والأكمل في حقه كان ألا يأذن لهم. فأما سورة التحريم فهي في إظهار الحدب والعطف والحنو من الله تبارك وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الاستفهام لما تحرم ما أحل الله لك يحمل معنى النفي، أي ليس هناك ما يدعوك إلى أن تحرم أمرا أحله الله تعالى لك، أن تلتزم بالامتناع عن أمر أحله الله تعالى لك من أجل مراعاة ما فيه رضا أزواجك، ليس هناك ما يدعوك إلى ذلك، فغيرة الله عز وجل عليك أعظم مما ينشأ بين نسائك من غيرة. وسواء كان امتناعه عليه الصلاة والسلام بيمين أو بدون يمين، وقد تقدم في جواب قديم أن العتاب هنا على ما يتعلق بالعسل الذي شربه أو كان يشربه عليه الصلاة والسلام عند سيدة زينب رضي الله تعالى عنها، فغارت السيدتان حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، فتمالأ أنه إذا دخل عندهما تقول كل واحد منهما شربت مغافير، ومغافير هو نوع من الشراب فيه رائحة مخمرة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب العسل، قيل بيمين وقيل بدون يمين، والسياق القرآني يصلح للمعنيين، يعني الآية بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قيل هذه رخصة وتوسعة من الله تبارك وتعالى لما التزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم العود إلى ما كان قد صدر منه من شرب العسل، وقيل بأنه حلف، فالآية على ظاهرها. إذن الآية كلها هي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست للعتاب. وكأن أبا يرى ابنه شديد المذاكرة، يصل كلال الليل بكلال النهار إن وجد مثل هذا الطح الابن، فيأتي ويقول له لما تذاكر أي كل هذه المذاكرة، أنت لست بحاجة إلى كل هذه المذاكرة، هذا للتخفيف عنه للتيسير، هذا هو روح هذه الآيات في سورة التحريم، للتيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولبيان عظيم منزلته عند الله تعالى، وأن الله قد أباح له هذه الطيبات، فليس هناك ما يمكن أن يدعوه إلى أن يمتنع عن شيء من المباحات، لأنه بإتيانه لها يظهر نعمة الله عز وجل عليه وشكره لله تبارك وتعالى، ويظهر أنه مؤثر لطاعة الله تعالى، ولا يمكن أن يزحزحه عن ذلك شيء، وأن الله عز وجل هو الذي يتولاه بالرعاية والتوجيه والتسديد، وهو الذي يبين له ما يمكن أن يدور في الخفاء داخل بيته من أسرار يمكن أن تتمالأ عليها أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، فيما يمكن أن ينشأ بين النساء عادة، بين الضرائر عادة، وهذا كان مبعث ما نشأ بينهن، ما ينشأ بين الضرائر عادة. فجاءت سورة التحريم لبيان أنه ليس في حاجة إلى أن يمتنع عن شيء أباحه الله تبارك وتعالى له. هذا هو الفارق الجوهري بين كل مواضع التي فيها شيء من العتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي قبلها بيان العفو عنه وترك المؤاخذة والتثريب، ثم يأتي بعد ذلك محل المعاتبة. أما سورة التحريم فهي مختلفة تماما، والله تعالى أعلم.
1: هل تعطي السورة تسامحا في مثل هذه الحالات التي تنشأ بين الزوجات أو الضرائر كما تفضلتم، بحيث لا يعتبر ذلك يعني تصرفا غير أخلاقي مثلا، يمكن أن ينشأ ويمكن أن يتسامح فيها؟
0: من موضوعات السورة توجيه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هذه الغيرة الفطرية الطبيعية لا ينبغي أن تصل بهن إلى حد التضييق على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الآية يفهم منها ما تشيرون إليه من أن هذه الآثار الناجمة عن الغيرة هي أمر طبيعي في بين الضرائر في البيوت، فلا ينبغي أن تصل إلى هذا الحد، لا من حيث النساء، من حيث ما يتمالأن عليه أو يتواطأن عليه. وقلت بأن المسألة تتعلق بالامتناع عن شرب العسل، لأن رواية الإمام البخاري من طريق سيدة عائشة أكدت هذا المعنى، الروايات الأخرى فيما يتعلق بوطئ أم ولده إبراهيم عليه السلام رضوان الله تعالى عليها السيدة ماريا لا تخلو من مقال، كل الروايات التي استند إليها الإمام الطبري لا تخلو من مقال، ولذلك ضعفها كثيرون. فتبقى الرواية المتعلقة بشرب العسل، وهي أصح، حتى لو قدرنا بأن بعض أسانيد الرواية الأخرى المتعلقة بالامتناع عن وطئ الجارية، وأن السيدة حفصة هي التي غضبت، لأن كما في بعض الروايات ما كنت أريد أن أذكره أنها يعني كان في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أم ولده، فهذه الروايات يعني فيها لا تخلو من مقال، فيها ضعف.
1: جميل.
0: ولكن لو قيل بأن هذا هو المعنى كما هو عند عدد كبير من المفسرين أيضا، فإنه لا يغير من روح السورة، وأنها جاءت لأجل التيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأجل التثريب، وأنها لإظهار عناية الله تعالى بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا فهمها هو وفهمتها أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وفهمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ليس في الآية كما قلت أؤكد، ليس في السورة ما يتعلق بالعتاب والتثريب كما هو في المواضع الأخرى، ومنها سورة التوبة في الآية التي سأل عنها السائل بارك الله فيه. هذا والله تعالى أعلم.
1: يبقى سؤال واحد، هل يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الترضية هذه إنما فعل ذلك حرصا منه على نقاء فمه بحيث لا يؤذي زوجتيه، وليس استجابة لدوافع الغيرة؟
0: نعم، هو بنص كتاب الله عز وجل تبتغي مرضاة أزواجك، فلما أظهرنا كراهية ما ظننا أنه يعني أو ما قلناه له، ما أظهرناه له، فإنه امتنع عن ذلك حتى لا يدخل عليهن شيئا من ما يكرهن. فنعم هذا الملحظ ملحظ حسن مقبول، والآية الكريمة تدل عليها وتشير إليه.
1: السر الذي ورد في السورة أيضا يتعلق بهذا الموضوع؟
0: نعم يتعلق بهذا الموضوع. نعم.
1: طيب نقف الآن مع فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. سؤال آخر: أم ترضع طفلها وعندما حاولت فطامه كان يصرخ ويبكي بشدة فاستمرت في إرضاعه والآن عمره 4 سنوات ولا يزال يرضع، ما الحكم في ذلك وما التوجيه الصحيح لفطامه؟
1: نعم، أما التوجيه الشرعي فهو المبادرة إلى الفطام، أما كيفية ذلك فينبغي لها أن تستعين بأهل الخبرة والدراية من المختصين في مثل هذه الأمور. هي قد أخطأت، لأن من شأن الرضيع عند فطامه أن يبكي، ولكنه سيبكي بضع ساعات في الليلة الأولى، ثم قد يبكي أقل من ليلته الماضية وهكذا بالتدريج، ويمكن إيجاد شيء من البدائل. أما أن تستمر إلى أن يبلغ الطفل 4 سنوات فهذا يخشى عليه من الآثار النفسية ومن عدم اكتمال نموه النفساني واكتمال شخصيته باستمرار تعلقه بالرضاع من أمه. فلذلك قلت بأن الحكم الشرعي هو المبادرة إلى الفطام، على أن يكون ذلك بنصح وتوجيه من أهل الدراية والاختصاص حتى لا يقع ضرر. فالآن نحن إزاء أمر واقع، فلا بد فيه من التدرج ومن اتباع الوسائل التي يعرفها المختصون، فلتلجأ إليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق.
0: سؤال استدراكي يقول فيه سؤال مداخلة بسيطة على سؤال الشخص بخصوص المرأة التي أرضعت طفلا، هل إخوان الطفل الذي أرضعته هذه المرأة يصبحون إخوانا لأبناء هذه الأم المرضعة؟
1: لا لا لا، وإنما هو الرضيع فقط.
0: نعم،
1: لأن السؤال واضح، هو الرضيع، أما إخوته ممن لم ترضعه تلك المرأة فلا علاقة لهم به.
0: نعم،
1: ولو أن والدتهم أرضعت طفلا من الأسرة الأخرى فإن ذلك الطفل هو الذي سينتسب إليهم وسيصير أخا لهم من الرضاع. أما أن يكون أخوهم هو الذي رضع من امرأة أخرى فإن أحكام الرضاعة تتعلق بذلك الطفل الرضيع فقط، والله تعالى أعلم.
0: عمر العبري يقول: إذا كذب شخص أمام القاضي وحرف الحقيقة حتى صدر حكم قضائي أوقع الظلم بشخص بريء وألزم بدفع مبلغ لشخص آخر يطالبه به مع علم ذلك الشخص بوجود الكذب والتدليس، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ بحكم القضاء؟ وهل يعد الآخذ شريكا في الظلم أو الإثم؟
1: هذه المسألة بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: الذي يقول فيه: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأقضي لكم على نحو فأحكم لكم على نحو ما أسمع منكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما يقتطع قطعة من نار والعياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا يعلم بأنه توصل إلى أن يأخذ من حق أخيه بالكذب والزور والتدليس وبشهادة الزور، فكيف يستسيغ بعد ذلك أن يأكل الحرام؟ فهو لو كان في غير مجلس قضاء لما ساغ له أن يأخذ من مال أخيه شيئا بغير طيب نفس، فليس له أن يأخذ ذلك عدوانا أو ظلما، أو أن يختلس أو أن يسرق أو أن يعمد إلى شيء من التشويه التدليس والكذب والتزوير. فهل يمكن أن يكون حكم القاضي محلا لما يعلم أنه حرام عليه؟ لا يمكن. فنعم، هناك بعض الأمور المشتبهة، هذا باب آخر، أما ما يعلم أنه ليس بحق له وأنه ما وصل إليه إلا بهذه الوسائل من الظلم والبهتان والزور والكذب فليس له أن يأخذ منه شيئا، بل عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرد الحق إلى أهله، والله تعالى أعلم.
0: الأخ حمد الصبحي يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مأثور عنه، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. ما مدى صحة هذا الحديث؟
1: الحديث عند الإمام مسلم وأكثر شراح الحديث على أنه صحيح، والمقصود به تسلية من فجع بفقدان ولد صغير له من ذكر أو أنثى، وهذا المعنى وجدت فيه أحاديث كذلك عند يعني في الصحاح والمسانيد والسنن، كلها فيها مبشرات وتسلية للوالدين اللذين يفقدان أحد أولادهم أو ولدا من أولادهم صغارا. وهذا لا يعني القطع بمصير أطفال المسلمين، لأن هذه الأحاديث لا تبلغ حد التواتر، وهذه المسألة من مسائل فرعية في الاعتقاد، فلذلك دار فيها خلاف كبير بين أهل العلم، يعني لأن مقتضى معنى هذا الحديث الدعموس، دعاميص هي جمع دعموس، والدعموس هو دويبة تعيش في الماء ملازمة له، فكأنهم من أهل الجنة، كأنهم من أهل الجنة وهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم لإدخالهم إلى الجنة. فقلت بأن المسألة بين عند علماء المسلمين محل خلاف، لأن الروايات فيها روايات أحادية وفيها روايات أيضا بعضها متعارضة، فمن أجل ذلك عدت من فروع العقيدة التي لا حاجة إلى التخطئ فيها والتشدد برأي، لكن فيها الروايات كافية للغاية منها، وهي التسلية والمواساة والتعزية لمن فجع بفقدان ولد صغير له من أب أو أم، والله تعالى أعلم.
0: جميل. نأخذ سؤال أخ مازن، يقول في قوله تعالى وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قال ذلك على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون، لماذا قال بعض الذي يعدكم ولم يقل يصبكم الذي يعدكم؟ ما دلالة بعض هذه الآية، البعض في هذه الآية؟
1: نعم، هذه مما اختلف فيها المفسرون، فمنهم من يقول بأن بعض صلة، وهذا قول لا وجه له، فيقولون بأن خلاصة هذا القول أنها بمعنى كل، أنها يعني زائدة، وهذا بعيد عن بلاغة القرآن. وقيل بأن بعض ينصرف إلى ما توعدهم به، أي ما توعد موسى به، ما توعدهم به موسى عليه السلام من عذاب الدنيا، فقد توعدهم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فمؤمن آل فرعون الآن يحدثهم عن ما يمكن أن يروه من عذاب الدنيا، ولذلك هو بعض ما توعدهم به موسى عليه السلام وليس كل ما توعدهم به. وأجود ما يمكن أن يقال، وهو ما ذكره العلامة ابن عاشور، بأن بعض هنا مقصودة، فإن مؤمن آل فرعون باختصار شديد أراد أن يدفع عن موسى عليه السلام القتل، وأن يبلغ فرعون وملأه، وقد كان من آل فرعون، ولذلك استعمل منزلته تلك في طاعة الله تبارك وتعالى، وتكلم بما قصه لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومما قصه من حكاية على لسانه هذه الجملة، فهو يريد إقناعهم، فابتدأ بقوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، لا يضركم وسيعرف عنه أنه كاذب، حتى يتقبلوا منه ولا يظهر شدة مناصرته لموسى وأنه معه وأنه من المؤمنين به، وإنما يقيم عليهم الحجة ويقنعهم عقلا ويظهر حرصه على ما فيه مصلحتهم. فمن هذا الباب قدم ما يتعلق باحتمال الكذب، ثم قال وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فتصبكم بوارقه، أي بدايات هذا العذاب، لعلكم بعد ذلك تؤمنون فتتبعون فتغنمون. فهو هذا الذي يريده، أي يصبكم بعض الذي يعدكم أي تصبكم بوارقه فتطيعوه فتتبعوه، فتعلموا صدقه فتتبعوه.
0: نعم.
1: فإن لم يحصل ذلك أصابكم كل ما توعدكم به. فالآية الكريمة في ذروة البلاغة والبيان في حكاية هذه المحاورة التي كانت بين هذا الرجل المؤمن الذي قص لنا ربنا تبارك وتعالى قصته مع فرعون وملئه، فهي هذه اللفظة مقصودة وتدل على هذه المعاني الجلية الظاهرة، والله تعالى أعلم.
0: الآية تحدثت عن كتمانه للإيمان، هل بعد هذا التصريح أصبح واضحا بأنه كان مؤمنا؟
1: نعم نعم، ولذلك فرق المفسرون بينه وبين الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة.
0: نعم.
1: فذلك كان قبل خروج موسى إلى مدين، وهذا كان بعد، وذلك لم يصرح القرآن بإسلامه وإيمانه، أما هذا فسماه بأنه مؤمن وأنه من آل فرعون.
0: نعم.
1: ف يعني إيمانه ظاهر، وهو في يعني هذا المثال أن نجد هذا السياق آيات تتحدث عن موقف هذا المؤمن مما يدعو إلى العجب، لأننا نجد في كتاب الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى يحكي لنا قصص بعض الأنبياء والمرسلين ولا يطيل في ذكر محاوراتهم ومناظراتهم ومحاجتهم لأقوامهم، وإنما يكتفي بذكر الإجمال أو بذكر إجمالي عن سيارهم وقصصهم. أما مؤمن آل فرعون فقد يعني ذكر لنا محاورات طويلة ومحاجة، وذكر أراد إظهار دون أن يبين اسمه، أراد إظهار كيف أن المؤمن يمكن أن يبلغ هذه الدرجات العالية الرفيعة في إيمانه بالله تبارك وتعالى ويقينه وفي تضحيته من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي وقوفه أمام فرعون.
0: نعم.
1: أمام يعني هذا الطاغية. نعم. الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله بهذه المحاجة القوية وبرباطة جاش وبثبات وبحوار يتعلم منه الكثير. فموضوع مؤمن آل فرعون جدير بالدراسة والبحث.
0: لقرب الحج.
1: نعم.
0: السائل محمد الشعيلي يقول: ما قولكم في من أخذ قيلولة بعد طواف الوداع في العمرة بسبب الإرهاق والتعب، وأيضا من اشترى بعض الطعام ليتقوى للسفر؟
1: بما أنهم يعني بما أن الأول قد غلبه النوم بسبب الإرهاق والتعب كما قال، وعسى أن تكون هذه القيلولة قصيرة يسيرة ريثما يصله أصحابه وتتهيأ الحافلة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك هذا الذي احتاج إلى طعام أو شراب فلم يجد إلا أن يشتري، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والأولى في حقه أن يهيئ طعاما أو زادا لما بعد وداعه حتى لا يضطر إلى البيع والشراء، لكن إن احتاج لحاجته إلى الأكل أو الشرب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: جميل. جزاكم الله خير
1: فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. جزاكم الله.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم أيضا على متابعتكم وأسئلتكم الطيبة والتي أفادت علما كبيرا من خلال إجابات الشيخ. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدا

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

إماما يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به،

ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق.

أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل.

فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

تخطف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

شَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.

منكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

0: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من أول سورة النحل حتى ليت 29 كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا مع سورة هود عليه السلام ومع قصة سيدنا صالح مع قومه مع ثمود. إذن قال صالح عليه السلام متوعدا قومه، قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الله أكبر. إذن هذه كانت عاقبة ثمود لما جاء الأمر، أمر العذاب. الله عز وجل نجى صالحا ونجى معه الذين آمنوا معه. ونجد هنا ذكر الرحمة التي أتت، ورأيناها في مشاهد أخرى عندما كنا في قصة هود عليه السلام، وعندما نجى الله عز وجل نوح عليه السلام من الغرق وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن النجاة تكون للنبي والذين آمنوا معه فقط، ولا يدخل فيهم إلا المؤمنون، إلا المؤمنين. وهنا نلاحظ الرحمة، فهم إنما نجوا برحمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وهل نحن في هذه البسيطة إلا برحمة الله عز وجل؟ وهل نمضي في حياتنا وفي أمورنا ونحن نتقلب في رحمة الله عز وجل؟ فالحمد لله على فضله ورحمته وكرمه وجوده. إذن الله تعالى نجاهم فقال نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولاحظ معي نسبة هذه الرحمة أنها من الله عز وجل، فهي رحمة تليق بكرم الله عز وجل، بعطائه، بكرمه، بفضله، برحمة منا ومن خزي يومئذ. فإذا هم نجوا من الخزي والصغار والذل الذي أصاب ثمود الذين طغوا وتكبروا. ثم يقول الله تعالى إن ربك هو القوي العزيز. ولاحظ معي هنا ضمير الفصل الذي يتقدم هذه الصفات، القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز، فهو فقط المتفرد بالقوة وهو المختص بها. فالقوة هي لله جل في علاه، والعزة هي فقط لله تبارك وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وكما قلنا في لقاءات ماضية أن ثمود نوع لهم في العذاب لأجل تجبرهم وظلمهم وطغيانهم. فهنا يذكر أن أخذهم كان بالصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أنهم أيضا أصبحوا، إذا كان هذا العذاب في وقت الصباح، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قد يقول قائل معنى أصبحوا أن هذا العذاب أتاهم في الليل وفي وقت النهار، وفي وقت النهار كانوا بهذه الصورة جاثمين. وعلى أي حال الحاصل إذا كان عذابهم كان في الليل أم كان في النهار، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده أمور كل شيء. فإذا قلنا فأصبحوا في ديارهم جاثمين أن العذاب أتاهم في الصباح، أو أن العذاب كان في الليل، فكان من شأنهم أنهم في الصباح ظهرت هذه الصورة، أي كانوا جاثمين. والجاثم هو ذلك الذي يبرك على ركبتيه، أو ذلك الذي ينكب على وجهه في صورة صغارهم وذلهم والعياذ بالله. ثم يقول الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولاحظ معي هنا أسلوب القرآن في الاستفتاح، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ثم يقول ألا بعدا لثمود. نعم، بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الكافرين، بعدا للقوم المستكبرين الذين تأتيهم الآيات البينات فيستكبروا عنها ويتكبروا ويبغوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بعباده المؤمنين الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعي بين الرجاء واليقين، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد أن يطوف الحاج بالبيت العتيق ويملأ قلبه تعظيما ويصلي ركعتي الطواف، ينتقل إلى شعيرة أخرى هي من أعظم شعائر الحج، وهي السعي بين الصفا والمروة. تلك العبادة التي تحمل في طياتها قصة إيمان وتجسد معنى التوكل الصادق على الله. فالسعي هو إحياء لقصة خالدة، وليس مجرد انتقال بين جبلين. قصة أم مؤمنة، هي أم إسماعيل عليهما السلام حين تركها إبراهيم عليه السلام وابنها في واد غير ذي زرع لا ماء فيه ولا أنيس، ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام. فلما نفد الماء وجف اللبن أخذت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن سبب للحياة، تركض بقلب ملهوف ونفس موقنة حتى أكرمها الله تعالى بمعجزة زمزم. فصار سعيها شعيرة خالدة ودرسا للأمة إلى قيام الساعة. وفي هذا المشهد العظيم تتجلى معاني التوكل الحقيقي، فأم إسماعيل لم تجلس تنتظر ولم تيأس، بل أخذت بالأسباب وسعت بكل ما تملك، وهي على يقين تام أن الفرج من عند الله تعالى. ولهذا قال عز وجل: من شعائر الله، أي من معالم دينه التي يظهر بها عبوديته ويعظم بها أمر ربه. فالسعي عبادة تجمع بين حركة الجسد وحضور القلب وصدق التوكل على الله تعالى. وفي تكرار السعي 7 مرات بين الصفا والمروة تربية على الصبر وتعويد للنفس على الاستمرار وعدم اليأس مهما تأخرت النتائج. أخي الحاج، وأنت تسعى تذكر أن الحياة كلها سعي، وأن الله تعالى لا يضيع سعي الصادقين، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا تحتسب. اجعل سعيك بين الصفا والمروة سعيا بقلبك إلى الله لا بخطواتك فقط، واستحضر أن الله يرى جهدك ويعلم صدقك ويكتب لك الأجر، واستغل تلك الفرصة في الدعاء والذكر الكثير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على الصفا كبر 3 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويصنع على المروة مثل ذلك 3 وإذا نزل من على الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. فيا رب رزقنا صدق التوكل عليك، وأعنا على الأخذ بالأسباب، واجعل سعينا في طاعتك مباركا موصلا إلى رضاك وجنتك.
4: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل

يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

نبات الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم

يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما

0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات

نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

تستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

0: كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بخير؟ كيف حالكم؟ وكيف أمسيتم؟ إيش الفرق ما بين مسألتين؟ كيف في كيف؟ ماذا تعربون كيف في المسألة الأولى؟ وكيف تعربونها في المسألة الثانية؟ كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ من يجيب؟ سؤال عن كيف، بس عرفت كيف.
2: نعم.
0: ماذا نعيبها في الجملة الأولى وماذا نعيبها في الجملة الثانية؟
2: نعم
3: شيخ.
2: نعم شيخ.
0: من؟
2: يا إخوان.
0: تفضل يا إخوان.
2: كيف حالكم؟
0: نعم.
2: كيف خبر مقدم؟
0: خبر مقدم. حال مبتدأ مؤخر.
2: نعم.
0: كيف أمسيتم؟
2: خبر أمس.
0: خبر أمس.
2: مقدم.
0: نعم. يعني في محل نصب؟
2: في محل نصب. نعم.
0: والأول في محل رفع.
2: نعم.
0: كيف؟ وقدم الأخبار
2: لتستفهموا.
0: لتستفهموا. نعم. أحسن، شكرا، بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: نعم. لازال الحديث حول أي شيء، حول الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، ما كذلك؟ زين. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. زين. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. أها. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. نعم. وكان الحديث في الدرس الماضي حول كفارات، ذكرنا بعض التنبيهات حول كفارات، ذكرنا معكم الكفارة المرسلة، أنه متى تجب. نعم. وكيفية الكفارة المرسلة. زين. وذكرنا معكم أيضا كفارة المغلظة، وهي كفارة القتل، وكفارة البهار. نعم. وذكرنا معكم أيضا كفارة الصوم. نعم.

0: معتمد، يعني هاي أبيات تجمع الكفارات المغلبة والمرسلة المتفق عليها والمختلف فيها، وما على الصوم فليس فيه كفارة سوى الذي أفتيه، إن جامع الإنسان وهو معتكف أو محرم أو أخرج المني بكف، وتارك الصلاة إن تعمد تلزمه كتارك الصوم سدى، وكذلك إن ظاهر منها أو حنث من بعد أن آل يمينا فنكف، وقاتل المؤمن غير المعتمد والخلف في وجوبها للمعتمد. طيب، لأجل فائدة، عرفتم أنتم على أن هناك إطعام وهناك صيام، وعرفتكم أن الصوم لا بد أن يكون متتابعا صوم الكفارة، سواء كانت الكفارة مرسلة أو مغلبة، وعرفتم أن الكفارة المغلبة صيام شهرين متتابعين نص، ما كذا؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل، وكذلك في كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لابد من التتابع. طيب، الإطعام، بقي معكم إطعام لأجل فائدة، كيف الإطعام؟ إطعام 10 مساكين هذا في الكفارة المرسلة، 10 مساكين، 10، ما كذلك؟ لكل واحد من 10 نصف صاع، نصف صاع، يعني 10 أصوع، 10 مساكين لهم 5 أصوع، ما كذلك؟ كل واحد منهم نصف صاع، والصاع عبارة عن 2.48 كيلو، حين المسكين يعطى كم كيلو؟ 24 جراما، عرفتم؟ ولا بد من تمام العدد، يعني لا بد من تمام العدد، يعني من إطعام 10 تدفع 5 أصوع لكم؟ 10 مساكين. ممكن تدفع 5 أصوع لعشرين مسكينا، لخمسة عشر مسكينا، لا، لأحد عشر مسكينا، لا، لعشرة مساكين. هل ممكن تدفع 5 أصوع لمسكين واحد؟ لا. لو دفعت 5 أصوع لمسكين واحد اعتبرت أنك أطعمت كم؟
1: واحد
0: مسكين واحد، بقى عليك كم؟
1: 9.
0: ما كذلك؟ كذلك أيضا في الكفار المغلبة، مثل كفارة الظهار وكفارة الصوم، إطعام 60 مسكينا أيضا لابد من تمام العدد. هذا المقدار الذي يرفع لـ60، 30 ترفع 30 صاعا لـ60 مسكينا، ممكن ترفع 30 صاعا لـ90 مسكينا، 100 مسكين، لا، لـ60، ممكن ترفع لأقل 30 صاعا لـ40 مسكينا، 20 مسكينا، 10 مساكين، لمسكين واحد، لجابش، لا. لو دفعت مثلا 30 صاعا لـ15 مسكينا، طيب، كل واحد منهم أعطيت كل واحد منهم صاعين، كم بقى لك؟ بقي عليك 45 مسكينا. لابد من هذه، لابد تنتبهون لها هذه المسألة، واضحة؟
1: واضحة.
0: وإذا شاء مثلا المكفر أيضا أن يصنع لهم طعاما، لم يريد التفريق يعني، وإنما أراد أن يصنع لهم طعاما بنفسه ويدعو المساكين، يصنع لهم غداء وعشاء، غداء وعشاء، يعني الغداء يكون في النهار، أكل حي، يصنع لهم طعاما يعني وقعة مأدومة، ويقول لهم كلوا حتى تشبعوا، وبعد في الليل بعد المغرب يقول تعالوا تتعشوا، يصنع لهم أيضا عشاء وقعة مأدومة، فعليها أن يصنع وقعتين مأدومتين في اليوم، يدعو بكم في الكفارة المغلظة؟ 60 مسكينا، وفي الكفارة المرسلة يدعو بكم؟ 10 مساكين. وهذه المسائل فيها مسائل وفيها تفريعات، لكن لأجل حتى يكون عندكم إلمام كذا بالكفارة، ما كذاك؟ واضحة؟
2: واضح.
0: لكن بقي كفارة الصوم، يعني كفارة القتل وكفارة الظهار على الترتيب، ما كذاك؟ لكن كفارة الصوم فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء قال على التخير، على التخير، وما التخير؟ أولا على التخير، إن شاء العتق أو الصوم أو الإطعام، فهو مخير، وهو مخير لدى الأحكام في العتق والصيام أكمله
2: والإطعام
0: وإطعام، وقيل إن العتق فيها أولى.
2: وأول القولين

0: عندي اعلى
1: ما شاء الله ما شاء الله زين واول القولين عندي اعلى طيب ويدل على هذا حديث ابي هريره الذي تقدم ذكره سابقا طلع رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا والقول الثاني على الترتيب ومن الترتيب لابد اولا العتق فمن لم يجد فالصوم اصوم كم شهرين متتابعين فمن لم يستطع فليطعم 60 فليطعم 60 مسكينا واضحة؟ طيب نعم زين طيب يعني الكفارة المرسلة فيها تأخير ولا ترتيب؟ تفضل سلطان
2: فيها تأخير
1: تأخير بين ايش؟
2: تأخير بين إطعام أو العتق أو الكسوة
1: نعم فمن لم يجد
2: فصيام ثلاثة
1: فيها تأخير بين ثلاثة بين العتق والكسوة والإطعام كذلك
2: نعم.
1: فمن لم يجد شيئا من الثلاثة نعم فليصم
2: ثلاثة أيام
1: نعم. أعطي لكم سؤال سابقا من صام وهو يستطيع شيئا من الثلاثة هل يجزيه ذلك الصوم؟
0: لا
1: انتبهوا احنا نركز على هذا لأن كثير من الناس يعني هكذا يعني كان الكفارة المرسلة لم تكن شيء إلا إيش إلا صيام ثلاثة أيام ونقولكم في في في في في دروسكم وفي محاضراتكم اللي نبهوا وركزوا على هذه المسألة منتشر هكذا يعني في الأوصاف في المجتمعات يعني أن الكفارة المرسلة إيش صوم ثلاثة أيام ما كذاك زين وبعده يكفر الأيمان وذكرنا في النذور أيضا أن عليه أيضا الوفاء بالنذر الوفاء بالنذر واجب أليس كذلك؟
0: بلى
1: طيب وأن لو مثلا لم نذر أن يفعل الشيء الفلاني مثلا في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني ولم يفعله حتى مضى الوقت نبهناكم من هناك عليه إيش؟ كفارة مرسلة وعرفتم كفارة مرسلة هي هي ما كذلك؟ نعم زين احنا قلنا ان النذر واجب اذا كان النذر في ايش اطاعه ما كذلك من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي فانه لا نذر في معصيه الله ما كذلك نعم وبعده يكفر الايمان ويصل الارحام والجيران نعم ويصل الارحام والجيران يعني من أراد السفر وخاصة الحج أو العمرة عليه أن يصل أرحامهم وجيرانهم وأنتم تعرفون أن صلة الأرحام من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وأن قطيعة الأرحام لكن الحال تعتبر من المعاصي معصية لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم فالله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نعم وصلة الأرحام فرض وجب من؟ وهو الذي يلقي إليك نسبا ولم يكن بينكم أجداد أربعة قد فصلوا أو زادوا وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل ما لم يكن شركم قطعه يصلهم في فرح وفي طرح بنفسه وماله وقد صلح هكذاك صل الأرحام فرض واجب والله سبحانه وتعالى يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين نعم وآت ذا القربى حقه والمسكين ويقول سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين
0: يصلون
1: ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب نعم زين وقطيعة الرحم كما عرفتم هي لك الحال من المعاصي بل هي كبيرة من كبائر الذنوب والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء
0: دار.
1: ولهم سوء الدار طيب وصل الأرحام فرض واجب والإنسان وخاصة يريد أن يسافر الحج يذهب إلى أرحامه يصلهم بنفسه ويصلهم بماله ويودعهم أيضا ويدعو لهم ويدعون له ما كذلك؟ وكذلك الجيران، الجيران حق الجار عظيم، والجار ذو القربى نعم. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار القرب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من القائل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يخرج مثلا إلى أي إلى سفر خاص إلى حج بيت الحرام ومن وجيرانه في أنفسهم عليه أو عاتبون عليه أو أرحامه عاتبون عليه، لا، لكن شيء هناك عتاب وشيء هناك لك الحال في أنفسهم، يذهب إليهم يصلهم ويطيب لهم أنفسهم وهكذا. وكذلك أيضا الأهل، الأهل والأخوان والأصدقاء هم يكون إخبارهم حتى إيش؟ حتى يدعون له ويدعو لهم. نعم. زين. وينبغي يودع عنا أهله ويدعو له ويدعو لهم ويدعون
0: له
1: ويدعون له، يودعهم ويودعونه ويدعو لهم ويدعون له كما ثبت في ذلك. نعم. أن المودع، المودع المسافر يقول للذي يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. والذي يودع المسافر هو يقول له أستودع الله، نعم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. من منكم ذكر الحديث في هذا وفي هذا؟ تفضل.
3: عن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن مردان فقول أتيت أبا عبيدة أودعك.
1: أبا عبيدة ولا أبا هريرة؟
3: أتيت أبا هريرة أودعك.
1: نعم.
3: فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله
1: علمنيه
3: شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قال بلى. قال قل أستودع،
1: قلت بلى،
3: قلت بلى.
1: نعم.
3: قال قل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: نعم. قال قل أستودعك الله
3: الذي لا تضيع
1: ودائعه. نعم. يعني مسافر يقول كذاك، مسافر يقول لمن يودعه؟
3: نعم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، والذي يودع المسافر شيء تلك في حديث؟
4: نعم شيخ.
1: نعم.
4: عن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا، فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، قل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: أحسنت، شكرا. طيب المسافر يقول اللي يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، والمقيم يقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وعاد من بعد ذلك يزوده بما شاء من الدعاء، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك الخير حيثما كنت إلى غير ذلك من الأدعية. نعم. هكذاك. طيب، عبارة يذهب إلى أهله وجيرانه وخلانه وأصدقائه ويدعهم ويودعونه ويدعو لهم ويدعون له، واضحة؟ نعم. ويصل الجيران، نعم، يكفر الأيمان ويصل الأرحام
0: والجيران.
1: نعم. خروجه في أول النهار، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. المسافر ينبغي له أن يكون خروجه يوم الخميس في أول النهار صباحا، ما كذاك؟ نعم. واجب هذا؟
2: لا.
0: لا،
1: ما واجب، مستحب. يعني اقتداء بمن؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مثل بعض الأحاديث تدل على هذا. من منكم يذكر بعض تلك الأحاديث؟ تفضل.
3: عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك.
1: تبوك.
3: وكان،
1: نعم،
3: يحب أن يخرج يوم الخميس.
1: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. شوف. طيب، وكون في أول النهار، من منكم يذكر حديث في هذا الموضوع؟ نعم.
2: نعم.
1: نعم.
3: عن صخر الغامدي
1: غامدي نعم
3: صلى الله عليه وسلم قال
1: نعم
3: اللهم بارك لأمتي في بكورها
1: نعم
3: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول
1: من أول النهار أحسنت حيث يكون خروجه هذا دليل هذا القول ها خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار نعم. ومن لم يتمكن أن يخرج يوم الخميس أيضا فتحرى يوم اثنين يوم اثنين أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا في أي يوم كان ما في يوم الاثنين ما كذلك خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار زين وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق نعم على كل حال الوقت انتهى وإن شاء الله نواصل الحديث في الدرس الآتي لأن الحديث لا زال في أي شيء في الآداب التي ينبغي أن يتحل بها من أراد الخروج
5: إلى الحج
1: نعم طيب بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
5: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
5: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
5: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا
5: آمين.
1: واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
5: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا
5: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
5: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
5: آمين.
1: ولا صلت علينا من لا يرحمنا
5: آمين
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
6: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه تنفيذ خالد بن سيف الريان شذرات إسلامية شذرات إسلامية

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبق الحرم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بطيب ظلاله، وبوركت نفوس ساعية لرضاه وجزيل نواله. الصناعات الحرفية من الركائز الأصيلة في المجتمعات، ومما يعكس هوية الأمة ويحفظ تراثها ويبرز جانبا من ثقافتها، وفيها تجسيد لقيم الإتقان، وبها يتجلى جانب جميل من العمل المنتج. ونجد في رحاب ديننا الإسلامي العظيم ما حظيت به الحرف من مكانة رفيعة، فهي مرتبطة بالعمل اليدوي وبكرامة الإنسان ومن وسائل الكسب الطيب. ومراشد هذا الدين الوضاءة محفزة على إتقان الأعمال وإحسان الإنجاز، وفي ظلالها نجد أن الجودة والأمانة من سمات الحرفيين، فلا يعهدون على غش ولا يوصفون بتدليس، إنما يبهرون بصدقهم وإخلاصهم وجمال صنعتهم الخالية من التزييف والخداع، وبقوة الثقة بين منتجاتهم والمجتمع. والحرفي في هذه المجتمعات هو صاحب رسالة تتجلى من عبق حرفته بإسهامه في عمارة الأرض وتحقيقه الاكتفاء والاستقلال وتعزيزه التنمية المحلية وخدمته للناس بما وهبه الخالق ومما ينتجه من مهاراته المميزة وما يبدعه من دمج الجمال بالاستعمال بصناعاته الإبداعية، جامعا بحرفته الفريدة بين القيمة الجمالية الفنية والوظيفة الاستعمالية اليومية. ويدرك الواعون أهمية التوعية بهذه الصناعات الحرفية في عصرنا ومكانة أصحابها المبدعين في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات اقتصادية وتغيرات تقنية، عبر غرس ثقافة احترام هذه الحرف وإبراز قيمتها الاقتصادية وأهميتها الاجتماعية مع ربطها بمبادئ ديننا الإسلامي، فهي داعية إلى العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية بالاعتماد على النفس والتوكل على الله في ابتغاء طيب الرزق بهذه المهارات المتميزة. هذا مع دعم الحرفيين والعناية بتطوير مهاراتهم والاهتمام بتوفير البيئات التسويقية لمنتجاتهم. إن إحياء هذه الحرف يحمل عبق الماضي الجميل، كما أنه استثمار في الحاضر وبناء للمستقبل، وهذا يتأتى بدمجها بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع صون أصالتها. فما أجمل أن يقوم كل بدوره ومسؤوليته دعما لهذه الحرف وتطويرا لها وحفاظا على أصالتها ومساندة للمهرة المبدعين. ومنه ما تقوم به المؤسسات التعليمية والجهات الإعلامية في نشرها الوعي وتعزيزها قيمة هذا الموروث. إن الحرف في ظلال ديننا الحنيف مع كونها مهنة هي عبادة لذلك الذي صلحت نيته وحسن مقصده وسلك سبيل الكرامة، وهي مصدر خير ونماء للمجتمع. إلى الخير بادر على حبه، ولذ بالتوكل في دربه، فمن يتوكل كفي واغتنى ونال السهولة في صعبه. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يتنفس الصبح بأنفاس الضياء، ويلوح درة تتلألأ في صدر السماء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذه الجملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. وإن هنا للتنبيه على أهمية الخبر، وهي حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والكاف كاف الخطاب، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وقد قدم خبرها على اسمها، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. لآية، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وقد اتصلت باسم إن على خلاف الكثير من أحوالها، فإن الكثير من أحوالها أن تتصل بخبر إن مكسورة الهمزة، وذلك لأن الاسم تأخر على الخبر فجاز أن تدخل عليه هذه اللام، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آية، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لقوم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة آية. وشبه الجملة كالجملة في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وعليه فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. يتفكرون جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يتفكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يتفكرون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات، فالجملة يتفكرون في محل جر صفة لكلمة قوم. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 70 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله خلقكم جملة اسمية صدرت بها هذه الآية الكريمة، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة أوحى ربك إلى النحل، أو على الجملة والله أنزل من السماء ماء. ويجوز أن يكون العطف عطف قصة، وفي عطف القصة تعطف جملة من الجمل على جملة من الجمل، أو طائفة من الجمل على طائفة من الجمل. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها جملة استئنافية. وعلى هذه الوجوه فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر المبتدأ خلقكم، وقد وقع خبر المبتدأ جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. خلق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل خلق ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية خلقكم في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم يتوفاكم، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يتوفاكم جملة فعلية، فالعطف هنا عطف جملة فعلية على جملة فعلية. يتوفى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يتوفى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية يتوفاكم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، جملة اسمية، وهي معطوفة على الجملة التي قبلها، على الجملة الاسمية التي قبلها. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والأولى أن تكون هذه الواو واو العطف، وفيها نسق آخر الكلام على أوله، فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. منكم جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور منكم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن منكم أو كان منكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول يرد إلى أرذل العمر، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. يرد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا، بل ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وقد تقدم أن نائب الفاعل هناك من النحاة من يسميه فاعلا، كما هو الحال عند الزمخشري في كتابه المشهور في النحو، فله كتب في النحو ومنها الأنموذج، وله كتاب آخر أوسع من الأنموذج يعد شرحا على الأنموذج، وقد شرحه الشراح أيضا واهتموا به اهتماما كبيرا، وهو كتاب المفصل، والذي درج عليه الناس في الدرس النحوي أن يقولوا نائب فاعل في المرفوع الذي يأتي بعد الفعل الذي لم يسمى فاعله، ولذلك ندرج على ما درج عليه الناس فنقول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. إلى أرذل العمر، جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أرذل اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. العمر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر إلى لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: عشنا بالأمس مع الآية التي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي التي وجه فيها الخطاب لكل من أكرمه الله باعتناق هذا الدين الإسلامي، دين الله، الدين الذي نسخ كل الأديان، وهي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة
4: وآتوا الزكاة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنواصل تدبر ما فيها من معان ومفردات؟
3: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديكما من أسئلة لا تتصل بالإعراب ولا بأحكام التجويد في هذه الآية؟
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن معنى كلمة أقيم وما أصل اشتقاقها؟
1: أصل الإقامة جعل الشيء قائما، أي على أحسن أحواله وأكمل أوجهه، والمقصود بإقامة الصلاة. وقد عبر الله في الأمر بالصلاة بالإقامة عن الصلاة، إشارة إلى أن الصلاة وحدها تحتاج إلى إقامة، تشبيها لها بالسوق القائمة. يقولون سوق قائمة وطريق قائم، بمعنى مستو على أحسن ما يرام. فالمقصود من الأمر بالصلاة الأمر بإقامتها على أحسن وجوهها.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في أي شيء ذلك يتجلى؟
1: يتجلى ذلك في أداء الصلاة بشروطها كاملة ووظائفها، وبالنسبة للرجل القادر في جماعة. فإقامتها الإتيان بها وأداؤها بشروطها ووظائفها كاملة قربة لله في جماعة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كيف تزكو هذه النفوس بالصلاة والزكاة؟
1: تزكو أرواحها وتسمو. فالأرواح تعتل كما تعتل الأجسام، تعتل بأدران المعاصي وتثقل، ولكنها تعالج بالصلاة والزكاة. وقد ورد في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والزكاة تحمل اسمها اسم النماء والطهارة. فالإنسان إذا أدى ما افترض الله عليه من صلاة وزكاة، زكت نفسه، سمت روحه، طابت حياته. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
2: بأحسن ما كانوا يعملون.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ترادفت الصلاة والزكاة في هذه الآية من حيث إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فما العلاقة بينهما يا أستاذنا؟ فلتخبرنا بهذا السر.
1: العلاقة واضحة بين الصلاة والزكاة، وقد أشرنا إليها في غير موضع، أن الصلاة عبادة بدنية خالصة تزكي النفس، وأن الزكاة عبادة مالية تزكي النفس والمال، فهما دليلان واضحان على أن الإيمان قوي لدى مؤدي الزكاة ولدى مؤدي الصلاة ومقيمها، لأنه امتثل أمر الله. فالإيمان وحده يتبلور بالعبادات وبترك المحرمات، أما دعوى الإيمان ودعوى الإسلام فيمكن أن يدعي ذلك أي واحد، لكن يبرهن على هذه الدعوة ما يأتي به الإنسان من مفروضات وما يتركه مما حرم الله سبحانه. قال الشاعر: والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما مغزى وما في بداية هذه الجملة؟
1: المقصود من هذه الجملة عموم ما يتلبس به الإنسان وما يفعله من خير. وما فما الشرطية للعموم، وزاد هذا العموم قوله سبحانه:
2: من خير،
1: فهو بيان لما، فهما عمومان مستغرقان لكل خير، فيشمل ذلك الطاعة كلها من أداء مفترضات وتقرب بنوافل وترك المحرمات.
0: وترك المحرمات يا أستاذنا هل يعتبر خيرا؟
1: كيف لا، فهو خير عاقبة للتارك، لأن الله لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة للمنهي وليس للناهي. فإن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء مستوية عنده، غير أن المحرم بالنسبة للمخلوق حرم عليه لمصلحته، فهو الذي ينتفع به، والله غني عن عباده. فالخير يشمل كل ما يقدمه الإنسان من أداء مفترض وترك محرم، وتقرب بطاعة، تقرب بنافلة، وتخلق بالأخلاق الحميدة ابتغاء ما عند الله.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن ماذا يعنى بالأنفس هنا في هذه الآية في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير؟
1: النفس هنا عبارة عن ذات الإنسان. الأنفس ذوات الناس، أجسامهم وأرواحهم وقلوبهم، فالنفس تطلق ويراد بها المجموع مما يتكون منه الإنسان من عناصر من جسد وروح وقلب أي عقل. فالإنسان جسد تلبست به روح، أو روح تلبس بجسد مع عقل يهدي ويرشد. فقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي لذواتكم أجساما وعقولا وأرواحا، فهو خير للنفس. دائما الخير خير لمن فعله وتلبس به.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى تجدوه عند الله، كلمة تجدوه ما أصل الاشتقاق؟
1: أصل تجدوا فعل مضارع من وجد الشيء يجده إذا رآه وشاهده.

0: السماء، العمل الذي يأتي به الإنسان هنا ماثلا أمامه، والله لا يعجزه شيء. فالأعراض يمكن أن تنقلب أجساما هناك، كيف؟ فالقدرة واسعة لكل شيء، قدرة الله فوق كل قدرة.
1: وهل ورد مثال يوضح ذلك يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، ورد في الحديث الشريف أن الصلاة يؤتى بها يوم القيامة ملفوفة،
2: إذا يؤتى بها ملفوفة؟
0: نعم، إذا كانت مضاعة أو كانت ناقصة، فيضرب بها وجه صاحبها، تقول له ضيعك الله
2: كما ضيعتني.
0: وتأتي الزكاة ضلة، تأتي الصدقة ضلة فوق صاحبها كالغمامة. فلا مانع من أن تجسد هذه الأجسام أو هذه الأعراض أجساما.
2: ويؤتى بالزكاة يا أستاذنا أيضا كالشجاع الأقرع.
0: نعم، على هيئة شجاع أقرع يضر صاحبه فتطأه إن كانت مواشية وحيوان، إن لم يؤدها طبعا، إن لم يؤدي زكاتها، وهكذا تجسم كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أعاذنا الله من ذلك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس